0: تحبوه؟ بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات، الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: اللبناني كل شي بيعمله بإيده غسالته بيفكه بإيده دولاب سيارته بيفكه بإيده

0: وحتى بفك الموتور إزعاز، تليفونه، مروحة، برات بيته، كل شي بينفك بفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: על הגנב.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعذن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول.
3: وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة.
1: يجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمانة يا أمانة لا تطلع يا الشجر والشجرة عال بنتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الله معك يا وطن لبنان، الله معك يا حبيب قلب لبنان، والله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، بلبنان وبكل أنحاء العالم، لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا جميعا جميعا، ما عدا اللي ما بيحبوا لبنان. الله لا يسعد أوقاتكم ولا يسعد صباحكم ولا يسعد مساكم، كل كاره لوطني لبنان. عم تسمعونا أنتو هلأ وكتار وبعشرات الألاف، بالألف بعشرات الألف، كارهين للحياة، كارهين للأرز اللبنانية، وكارهين للشرعية. الله يخلصنا منكم أو يوعيكم، الله يوعيكم. فصباح الخير يا محبي الأرز، وانتو كمان بعشرات الألاف، لا بل بمئات الألاف، إذا هني بيشكلوا 20 أو 30%، ما بيشكلوا أكتر من هيك، كارهي الأرز وكارهي الشرعية. فيسعد صباحكم جميعا محبي الشرعية، والله لا يسعد صباحكم مدمري لبنان كارهي الشرعية، إن كنتوا إيرانيين أو غير إيرانيين، إيرانيي الهوى، لو كنتوا بتذكرى شي مؤسف إنه أنتوا معنا لبنانية. ماذا يجري في وطني لبنان؟ اليوم الخميس، سبعة أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ مستمرة للعشرة وشوي، خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم فيكم ابتداء من هاللحظة. وبلشوا كتير من المستمعين الأحبة من القارة الأمريكية وكندا والدول العربية ولبنان، يبعثوا لنا على 03-444-037، من خارج لبنان 00-961-3-444-037. مبارح بوطن لبنان كان في إلنا دعوة من السفيرين العزيزين، سفير بريطانيا في لبنان وسفير كندا في لبنان، بمقر السفارة بمنطقة اليرزي قرب السفارة السعودية الحبيبة. شكرا سفير كندا، اللي التقيت أنا وياه وقعدنا وحكينا، وصلت من أوائل الواصلين كنت لمقر السفارة باليرزي، والتقيت بالسفير البريطاني، كان واقف مع السفير الكندي، حكينا شوي صغيري عن وضع لبنان، عن الأشياء اللي مشتركة بيننا وبينه، إنه هي محبة أوطاننا. هامش كويل the British ambassador in Lebanon، good morning your excellency. شكرا للمسؤولة الإعلامية والمنسقة الإعلامية بالسفارة البريطانية مدام ميشيل ماكرون، يسعد صباحك ميشيل ماكرون، أشرفت على كل الترتيبات. شكرا جزيلا. كان معنا كمان وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، العديد من زملائنا الإعلاميين كانوا موجودين، مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس، كنت أنا وياه موجودين، وكان موجود أيضا السفير الأمريكي في لبنان سيز ميشيل عيسى. يسعد صباحك، ما اضطرينا نحكي بالإنجليزي، حكيناه باللهجة اللبنانية الحبيبة، وهو ابن لبنان الحبيب وابن القضية اللبنانية،
وابن محبة أرزة لبنان. بعد شوي بنحكي عن الكواليس، كلمات ألقيت من السفير البريطاني ثم السفير الكندي ثم وزير الإعلام الذي ألقى كلمته باللغة الإنجليزية. سجلت له إياها بكاملة. أجواء السفير الأمريكي وأجواء اللقاء ضمن فترتنا لليوم. صوتك عالي جبل لبنان. إضافة لرصد لمختلف القضايا، نحن وياكن بالمرصاد لأعداء لبنان. أجواء السفير الأمريكي منا إيجابية بالنسبة للبنان، بالنسبة لبعض المسؤولين بلبنان السياسيين والعسكريين اللي تم أعطاؤهم حسب ما قال لي شخصياً السفير الأمريكي، وكنا أنا وياه انفردنا شي 5 دقايق، وكان في كمان مجموعة من الصحفيين من بعدها قبل وبعدها، دايماً صحفيين زملاء محاوطينه. رح نحطه بأجواء كتيرة من خلال رصدنا لكتير من القضايا بالتفاصيل، بحتى الزواريب الضيقة مهتم فيها السفير الأمريكي. تم أعطاء 1.5 سنة مهلة للبنان ولم يستفد منها. شو النتيجة؟ النتيجة مبارح استمرار للقصف والاغتيالات والعملاء داخل حزب إيران العميل، يعني هن عملاء لإيران وفي عملاء لإسرائيل جوات عملاء إيران عم بيسلموا بعضهم. يلا مطرح ما في راس عم بيتم قطعه نتيجة العملاء الرخاص الموجودين داخل صفوف عملاء إيران. الله يوفقكم كلكم أشي لفة، يا الله يخلصنا منكم ويرجع وطننا لبنان للشرعية العربية وللشرعية الدولية. خلينا نبلش أنا وياكم بأغنية هيك على رواق، I Who Have Nothing، ويتني هيوستون. العديد من الفنانين غنوها، لفتتني اليوم بصوت ويتني هيوستون وحبيت سمعكم إياها. I Who Have Nothing. Adore you and love you so.

تشبه. I have nothing, nothing but you. كلهم بيودوا لنفس النتيجة, عذاب الحب. ومنبلش سوا, نبدأ بالموسيقى المرافقة.

0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 أول رسالة صوتية.
1: صباحو عم جودت أستاذ جوني.
0: منيحة.
1: أنا عم تابع المشردون، مسلسل رائع، وإدائك وفخامة صوتك ولا أروع من هيك. يعني أنت رائع بكل شيء. تحياتي إلك.
0: تسلم. أنتوا الرائعين بمحبتكم، ورائعين بتبادل المحبة أنا وياكم. ربنا عطى صوت، عطى شخصية نوضعها بتصرف الرب وبتصرف الوطن بكل تواضع، لأنه ما بيبقى إلا وجه ربكم فقط لا غير، لا يبقى إلا وجه الله على المياه وفي المعمورة. شكرا لك رقم اللي بتهي بالـ746. دوري هو دور جودت بمسلسل المشردون على الام تي في كل الايام ما عدا اليوم، ما عدا الخميس. يلا من الجمعة للأربعة، فإلى اللقاء بكرة. مبارح كان دوري من الحلقات هلا انتبهوا، في حلقات يمكن بمرق فيها نص دقيقة أو دقيقة، وفي حلقات دوره لجودة بس عم بيزيد، عم بيزيد الدور. يعني هلا نحن صرنا بالحلقات يمكن أول 30، عم نسجل هلا بالـ50 وبالطالع باستوديو داف كات بالحازمية. مرسي للمخرجين. وزملائي الممثلين. ونلتقي نسلم على بعضنا أكيد العديد من الممثلين، منهم أمي بالمسلسل، شفتوا من الضرب عملته في مبارح، عملت حالة أنه غمع قلبها وعم تموت، بقى طلعت عم تمثل لحتى تستعطفني وترجع على البيت اللي شحطها منه نتيجة تعنتها هي وخيي. حشمت جناح فخوري والدتي، حشمت خيي بالمسلسل، وخيي بالإنسانية وحبيب قلبي استاذنا كلنا، نقيب الممثلين السابق، النقيب جان أسيس، النقيب الدكتور جان أسيس. فالكل منلتقي فيهم، منصبح على بعضنا، منمسي على بعضنا. إجمالا أنا عم بيخد بعد الظهر، لأنه أنا قبل الظهر معكم تنخلص ورتب أموري هون بالإزاعة وسيف الفترة وغيرها من الأمور. فبعدين بتوجه على استوديو بكرة. بكرة الله راد في عندي تسجيل بعد الظهر. يلا قولوا الله، قولوا الله يا حلوين. الممثل الصديق سعد حمدان التقيت فيه باستوديو بالحازمية، كمان عنده دور وأدوار حلوة كتير. الكل سعد حمدان كمان، قلت له يا سعد وينك هالأيام، عم تعطي هيك صوتك الحلو كمان وأدائك الصوتي الحلو طربا بمطرح. قال لي يا جوني بتعرف هلأ هالأيام هيدي. يلا قلت له لما بكون عندك أي شيء المنبر منبرك ومنبر كل المحبين. قال لي بعرف يا جوني. يلا قولوا الله، الله يرجع الأيام الحلوة. مش هيك سعد حمدان وزملائي وزميلاتي ومستمعيني ومستمعاتي، جمهوري حبيبي، مش هيك بيقولوا بالسكتشات، هذا جمهوري حبيبي. يلا ألبسي، بدي أعطي أوتوغراف، هيدي شغلة قديمة كلمة أوتوغراف، إنه توقيعه للشخص. يا لطيف كنا نقتل حالنا بس يجي حدا على لبنان أو شيء هيك يجيبوا له الأوتوغراف يمضي لهم. لا للناس، إن كان بطل رياضي أو بطل أو مطرب أو غيره من الأمور، أو حدا هيك فنان عالمي. يلا زمن جميل ورح يرجع بإذن الله. قولوا الله يسعد صباحك يا جوني. الرقم ينتهي بال9 5 7. تاب بليز سمعني صوتك، تبعت بهالحكم الحلوة وممنونك. أنا قلنا بونجور أو قولي لنا بونجور، ما بعرف، مستمع أو مستمعة من جمهوري الحبيب العزيز. امبارح ضليتني لساعة واحدة تقريبا، لأنه رجعت من السفارة الكندية والبريطانية بالويز بعبدة، من اللقاء الحلو اللي دعيونا لألو السفيرين البريطاني والكندي. ومثل ما قلت لكم كان معنا السفير الأمريكي الأستاذ ميشيل عيسى، وحكينا سوا بإشياء كتيرة، وحطيته بأجواء كتيرة شو عم بيصير من طريق المطار للجنوب للبقاع وغيرها. فكنا سهرانين من بعد ما رجعت وضليتني لساعة متأخرة

كل الذين يقولون، كل الذين يقولون في نهاية الحوار أنهم لا يقصدون أي شيء، يقصدون كل شيء. ويسعد صباحكم، ويسعد صباح القصد الطيب بمسرحية فيروز، إحدى مسرحياتها. بيسألها أنت منين جاي؟ بتقله جاي من القصد الطيب. هذا حوار كتبوا الأخوين رحباني. شوفوا الحلة، الحلة بالتعبير، من وين جاي أنت؟ قالت له جاي من القصد الطيب. فنحن نقصد الطيبة والمحبة لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: وبالقصد الطيب منبلش ومنختم دايما وبالمحبة الطيبة لوطننا لبنان. صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام لشهر أيار، ودائما مجلة الأمن العام فيكن تتصفحوها مفتوحة دون أي مقابل بكل محبة لألكن جميعا عبر موقع الأمن العام الإلكتروني www.general-security.gov.lb. العدد رقم 152 لشهر أيار 2026 على موقع الأمن العام الإلكتروني. تحية لزملائنا وزميلاتنا المصورين والصحفيين والريبورترز المراسلين بمجلة الأمن العام، مجلة نشيطة وكل شهر عدد بيبقى سوبر مرتب، حتى الأعداد الورقية اللي بتوصل بس هي يعني ما بتنبع بالمكتبات، فيكن تتصفحوها، ولكن الأعداد الخاصة اللي تطبع وتوزع ونحن بنحصل على عدد كل شهر وأكثر من عدد بيتكرم علينا رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي، طباعة فاخرة وفي أشخاص داعمين لمجلة الأمن العام بإعلاناتهم وبمحبتهم، ونحن داعمين إعلاميا بكل محبة الأمن العام وحديث الشهري للواء حسن شقير مدير عام الأمن العام، إضافة إلى أبواب كثيرة. الأمن العام اللبناني من قوانا الأمنية الشرعية، الله يحميهم يا رب ويحفظهم بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان، أرزو لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: جوني يعطيك ألف عافية كبير. امبارح طلع صورة واحد يهودي عم بيحط سيجارة للعضرة، هو عم ينقبر يشرب دخان. في عالم قايمة انه ليش ما عمتوا عليك، هي هذا عدو ومنتوقع منه كل شيء، بس نحن وقت بنعتب على العتب على المحبة، بنعتب على اللي شريكنا بالوطن بنعتبره أهل انه يحط صور مسيئة، عدو بتتوقع منه كل شيء. شغلة تانية، صار مسحوب لهلا 245 مليون دولار، يعني تيوصل صافي إجمالي احتياط المركزي 11.4 مليار، يعني من الآخر يلي تجمعوا بسنتين عم نحطهم هلا بفترة الحرب، وبلد لح يعمل ولحلايح لح يبقى. يعطيك العافية خي جوني.
0: يسعد لي صباحك، يسعد لي صباحك. الرقم اللي ينتهي بالـ705. نعم.

الله يكسر ايديهم، والله يكسر ايدي اللي كسر تمثال يسوع المسيح بجنوب لبنان، والله يكسر ايدي اللي حط الله السيجاره بتمها لتمثال مريم العذراء. هالصوره هيدي التقطت، التقطوها لبعضهم قبل عده اسابيع، وقال انه عم بيتم التحقيق فيها حسب المتحدثه باسم الجيش الاسرائيلي. حادثة هالجندي هيدا، الله لا يوفقه ولا يرزقه، والله لا يوفق ولا يرزق ويكسر ايدين اللي استدرجهم مجددا على وطننا لبنان. هيدول اسوأ من وجود هيدوليك. الشر اللي استدرج الاعتداءات على وطننا لبنان الله لا يوفقه. وعم تحكيني يا شبوبية مستمعي الكريم عن قصة اكيد مصرف لبنان عم يصرف بالحد الأدنى مصاريف الدولة اللبنانية، مش عم يدينها. هيدي من الحسابات المفتوحة اللي بتوصل من الجبايات ومن إشياء تانية، أكيد نتيجة استجرار الحرب من قبل الفرس وإيران وعملائهم بوطننا لبنان. الله لا يوفقكم ولا يرزقكم لا دنيا ولا آخرة. عملاء إيران بوطننا لبنان اللي استدرجتوا الشر، والله يكسر ايديهم اللي هدموا دير الرهبات والمدرسة بيارون. يارون بلدة حدودية جنوبية متعايشة مسيحية شيعية، هدمت كنيسة مارجيريس لأنه اجوا قصفوا عملاء إيران من حد منها، ردوا عليهم هدموا كنيسة مارجيريس، بقي جرس الكنيسة بس، يعني بقي حائط واللي عليه قبة الجرس. وهلأ وفلتوا بعدين على يارون، دمرت بحسينياتها الحبيبة وبكنيسة. وآخرون الأسبوع الماضي ما تبقى من يارون كان في دير الرهبات ومدرسة الرهبات، يعني مبنى أثري وعتيق تم تدميره. الله يكسر إيديهم ويكسر إيديكم اللي استدرجتوهم يا أشرار على وطننا لبنان. يا نحن للوطن وكلنا للوطن، بس في البعض منا للأسف منه للوطن، عميل للخارج. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نستعرض أنا وياكم ما ورد على جبل لبنان أبليكيشن، آخر الأخبار، أخبارنا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، جبل لبنان أبليكيشن. وفيكن تسمعونا أكيد jabellubnan.com، تسمعوني كأنكم معي باستوديو. أهلا وسهلا. انتشار الجيش في الجنوب تدريجيا مع تمسك إسرائيل بالخط الأصفر. باريس سان جيرمان يتخطى بايرن ميونخ ويعبر إلى نهائي دوري الأبطال. هيدا خبر رياضي كمان، أخبارنا منوعة على جبل لبنان أبليكيشن. إيران تبلغ السفن في مضيق هرمز باستعدادها لتزويدها بالخدمات البحرية. عرفتوا؟ يعني افتعلوا المشكل ودمروا الدنيا كلها ودمروا لبنان، وعم بيدمروا دول الخليج ب 80% من صواريخهم و 20% على فلسطين تطلق مسيرات وآخر الاعتداء على دولة الإمارات العربية الحبيبة. تعرفوا شو؟ يلا بعد البريك مباشرة رح نسمع أغنية خليجية دعما لدول الخليج الحبيبة، وهيدي معنويات مهمة جدا من الخليج للبنان ومن لبنان للخليج، وعلاقاتنا الحلوة، علاقاتنا السياسية، علاقاتنا الاقتصادية، علاقاتنا الإنسانية، واللي كنا بنتمنى إنه إيران تكون بنفس الشيء. يعني إيران عندها تاريخ، الفرس عندهم تاريخ، ولكن أن ينتقل الفرس الإيرانيين المتلبسين بالشيعية أنه ينتقلوا للدمار، نحن نربأ بكم هالشي. هذا نعرف تماما بالليتورجيا الشيعية الكريمة، تملأ الدنيا جورا وظلما فيأتي، يعني بيحكوا عن المهدي المنتظر عجل الله فرجه،
فيأتي فيملأها عدلا وقسطا. طيب اتركوه للمهدي المنتظر عجل الله فرجه الميمون، اتركوه يجي بدون ما تدمروا العالم. يعني انتم عم تحاولوا المهووسين بإيران وبلبنان بهاي الليتورجيا، الليتورجيا موجودة وكل إنسان بده يحترم الليتورجيا الثاني، ولكن اتركوا المهدي المنتظر عليه السلام انه يجي بدون ما انتم يا إيرانيين تمولوا حروب حتى تعجلوا ظهوره. اتركوا ظهوره يصير بالطريقة الطبيعية، ما بدهم يعني تملأوا الدنيا جورا وظلما. عم يملأوها الشيعة، الفرس عم يملأوها جور وظلم ودمار وحروب ودموع وموت ورائحة موت ودمار، هني عم يملوها اصطناعيا لحتى لأنه مشتاقين للمهدي المنتظر عجل الله فرجه الميمون. هيدي الليتورجيا اللي عم تدمر العالم. الشعب الإيراني قبل هالحرب كان جوعان، فكان بالحري هلأ بعد الدمار. إيران بدها 20 سنة لحديت هلأ، إذا ما دمرت كمان أكتر من هيك بدها 20 سنة لحتى بدها تبيع بترول لحتى تسترجع. فكان بالحري أنه كان الشعب الإيراني على برد المستريح ميت من الجوع ويشتهي الغضة العضة بالرغيف لحتى إيران الفارسية المتلبسة بالشيعية أنه تحول مصرياتها كلهم لما يسمى بحزب الله عميلة بلبنان، والحوثيين عملاء باليمن، وبعض الشيعة اللي بيشكلوا أقل من 1 أو 2% أو 10% من الشعب النيجيري، وكمان حاولوا بالبحرين طلع ملك البحرين أبضاي فرمون قبل ما يقبوا راسهم. وهيدي هي يعني عم يملأوا الدنيا جور وظلم وحرب وقصف ودمار بتمويل منهم ومجوعين شعبهم الإيراني المواطن العادي الحبيب اللي ما خصه بشي جوعان. يا كمان بعد شوي رح نحكي عن الكرافة، طلع مش بس وزير حزب إيران وعميل إيران بالحكومة اللبنانية وزير الصحة، كمان في الوزير الثاني المحسوب على حزب عملاء إيران بلبنان بيلبس كرافة كمان. كرافة هون بس اللي انضموا لنا، أنا بقول كرافات مثلكم يعني، بس إني ما عندهم الفي، حكومة فيشي ما عندهم فيشي، وعم نعلمهم عم نعطيهم دروس على جبل لبنان. فه فه قولوا فه، يلا قولوا وراي مسؤولي حزب عملاء إيران بلبنان قولوا فه. فعندهم حكومة فيشي وعندهم الكرافة، عم بيحطوا كرافتات اتنيناتهم يا عيني، لازم ينطردوا هدول من الحزب، يجب انه يطالبوا الايرانيين بطردهم، لانه كل المسؤولين الايرانيين ونواب حزب الله ما بيلبسوا كرافة. ليش هالوزيرين بدهم يلبسوا كرافة؟ ليه؟ عم تخالفوا الشرع يا حبيباتي. يلا بريك ونرجع، في كتير بعد حكي وفي كتير سمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: Wait. Ortega's is on sale?
3: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
4: Star System و تويوتو سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوقع
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية.
6: رجع فينا الماضي سوي على بالي.
4: تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
7: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
8: كيفنا؟
7: الشعب اللبناني
8: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
9: عود سلوكين على التاريخ.
8: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحن واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
4: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان. عدنا والعود أحمده.

ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد شوي رح أهديكم أغنية كمان، هلأ هيك خطرت على بالي أغنية لفارس كرم، لحن له إياها الموسيقار الحبيب ملح بركات، بلا حب وبلا بطيخ. يا خطرت على بالي، يمكن مش عم نسمعها كتير مش هيك؟ وبلا حب وبلا بطيخ. إذن صوتك عالي جبل لبنان، تحية لدول الخليج العربي الصديقة، كلهم أصدقاء، كلهم محبين لوطننا لبنان، كلهم ناطرين نخلص من الحالة الإيرانية العميلة البغيضة على أراضينا اللبنانية لحتى يرجعوا، تخلص الحرب المفتعلة واللي افتعلت واللي دمرت وطننا لبنان، لحتى يرجعوا على وطننا لبنان السياح الخليجيين العرب والأجانب. فتحية لأهلنا بدول الخليج الصديقة والحبيبة. يا حلوك يا خليج بصوت أحلام الشامسي. الموسيقار غنام الديكان اجتمع مع الشاعر عبد اللطيف البناي تاريخ من الأعمال الوجدانية الخليجية، والتقوا بعمل واحد هالكبيرين من الخليج العربي الحبيب، الخليج العربي وليس الخليج الفارسي يا عملاء إيران. فتحققت أغنية يا حلوك يا خليج اللي غنتها الفنانة أحلام الشامسي، وأكيد وصلت للجمهور. معاك إحنا معاك، جملة قصيرة ولكن بتأسس لالتزام عاطفي بنص استعمل فيه كلمات ومفردات خليجية مألوفة، أغنية ما فيها انفعال زايد، أغنية بثقة وبتم فيها تعداد دول الخليج، هيدي كمان رمزية بهالأغنية، يعني الانتقال بين دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، البحرين الحبيبة، السعودية مملكة الخير، وعمان وقطر الخير والكويت. استعراض الأسامي، وهيدا النسيج الواحد لدول الخليج العربي. يا حلوك يا خليج رح نسمعها من إذاعة جبل لبنان بصوت أحلام الشامسي، ومنهديها باسم وطننا لبنان وبمحبة وطننا لبنان لدول الخليج المتبادلة، محبة مش من طرف واحد، لا من طرف اللبنانيين للخليجيين الأحبة ولا من طرف الخليجيين الأحبة للبنانيين، حب من طرفين واحترام من طرفين. والله يخلصنا يا دولنا الخليجية الحلوة والعربية الحلوة من الاعتداءات الفارسية الإيرانية الحاقدة عليكم وعلينا وعلينا وعليكم، بس نخلص ورح نخلص منهم بإذن الله، وبالشرعية العربية والشرعية الدولية رح نخلص، ورح يرجع لبنان يرحب فيكم ويفتح إيديه بكل محبة أمام وجودكم عنا، لأنه أنتوا منا فينا ونحن منكن وفيكن دول الخليج الحبيبة. يا حلوك يا خليج وصوتك عالي إذاعة جبل لبنان.

معاك، احنا معاك بالحلوة وبالمرة مثل ما نقول بلبنان، باليسر والضيق نحن معاكم.

بارك الله مسعاها يا حلوك يا خليج. كلمات عبد اللطيف البناي، ألحان الموسيقار غنام الديكان، والإذاعة جبل لبنان. يا دول الخليج الحبيبة، الإمارات يا طيب ملقاها، البحرين ربينا وياها، السعودية بالفزع نلقاها، عمان يا طيب نواياها، قطر بالقلب شلناها، والكويت بالروح نفداها. هيدي دول الخليج الحبيبة الخيرة والصديقة لوطننا لبنان. الله يحميها من كل عدو وعزول. الله يحمي دولنا العربية الحبيبة من الشر الفارسي الإيراني. وسنخرج منتصرين بإذن الله بلبنان وبالخليج وبالعالم. منتصرون بإذن الله على قوى الشر. صوتك عالي جبل لبنان.

ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركة لبنانية عربية أوروبية ومن كل أنحاء العالم ومن لبنان لأوروبا جولات سياحية، جولات استجمام وعلاج طبي. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بتقدم لكم تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة، الاستجمام، العلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا مثل تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا وهنغاريا بخبرة بلشت سنة 1987. دبي، براغ وبيروت فروع ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بتصرفكن مع مندوبين وإداريين موجودين حدكن وبيساعدوكن بكل شيء لحتى تكون سفرتكن رائعة، من حجوزات الأوتيلات والمنتجعات الصحية، تذاكر السفر، مساعدتكن بالحصول على التأشيرات وتقديمها، التنقلات من وإلى المطار، التأمين السياحي على صحتكن وعلى وجودكن ببلدان أوروبا، جولات سياحية مميزة ومتابعة، وهي الشغلة مهمة جدا، متابعة ومساعدة شخصية طوال الرحلة من قبل المندوبين حدكن دايما. إذن برامج سياحية علاجية استشفائية، وبأشهر المنتجعات الأوروبية مثلا منتجع كارلو فيفاري بتشيكيا ومنتجع بيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين الوحل الطبي لكل الأشخاص لحتى تهدوا أعصابكم، تحسين الصحة العامة وعلاج مشاكل المفاصل والعظام. سفر فاخر ومنظم بأفضل الأسعار والخدمات، رحلة حلوة كتير. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بخدمتكم. فيكن تتصلوا بالآنسة حميدة منصور بلبنان، ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، مديرة المبيعات حميدة منصور، 76 83 83 03 76 83 83 03. وبتحصلوا على رحلة رائعة جدا، عرسان، مجموعات، أفراد، عيال، أهلا وسهلا فيكن. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز مقر بمبنى العزرية ببيروت، وسفر حلو كتير، وبتكون تخبروني اللي بيستفيد من هالخدمات هيدي وبيسافر بده يخبرني بوقت لاحق بس يرجع على لبنان عن هالخدمات والإحاطة، من الآنسة حميدة منصور وإدارة ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، 76 83 83 03. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة من ديب

0: كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن.
1: الخليج يغني لبنان، هلا فتح إذاعة من عنده من البيت أو من المعمل الصديق ديب. يلا أنا حبيت نسمعها للآخر أكيد. شكرا لمحبتكم والمحبة المتبادلة بين لبنان ودول الخليج العربي الحبيبة. إذاعتكم ومنبركم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن شكرا للسفير البريطاني في لبنان على دعوة الطيبة للقاء مبارح باليرزي، لقاء للإعلاميين بكل محبة، السفيرين البريطاني والكندي في لبنان مستر هامش. Thank you very much for your invitation and also for the Canadian ambassador. God bless Lebanon, the United Kingdom and Canada. في إلي صورة مع السفير الأمريكي كمان اللي بنحكيه بالعربي، ما بنضطر نحكي إنجليزي معه. السفير الأمريكي من أصل لبناني، يسعد صباحك. ومثل ما قلنا السفير الأمريكي تحدثت أنا وياه لدقائق وانضمينا رجعنا لزملائنا الصحفيين. لبنان تم إعطاؤه مهلة سنة ونص وما قدر استفاد منها. هذا ما قاله لي السفير الأمريكي في لبنان أستاذ ميشيل عيسى. تحية لك ولزوجتك اللي كانت برفقتك وكنت أنت برفقتنا بكل محبة. الله يحمي وطننا لبنان. مثل ما قلنا وضعته بأجواء ملفات كتيرة سريعا، بس أكيد تقبلها سعادة السفير وقال لي رح نحكي بالموضوع أكيد بعد انتهاء المعارك العسكرية. ونحن رح نضل نحكي معارك عسكرية ولا معارك عسكرية، ملفنا حاملينه وماشيين فيه حفاظا ودفاعا عن لبنان، أرزة لبنان، دولة القانون بوطننا لبنان. كل ملفات حزب إيران بلبنان واللي عم نتبعها وعم تبعها شخصيا ووطنيا من سنوات رح نضل مكملين معه، وممكن انه بمرحلة تانية نرفع الصوت دوليا اكتر واكتر بالتفاصيل، لانه في تفاصيل ما بيعرفها العالم او عم يسمعها عبر اذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي. من ملف مسجد الرسول الاعظم ومستشفى الرسول الاعظم المبنيين على اراضي المسيحيين عنوة على طريق المطار، مصادرة عشرات الاف الامتار المربعة على طريق المطار وعلى طريق الأوزاعي وغيرها من المناطق للمسيحيين والموحدين الدروز. الموحدين الدروز عندهم أكثر من المسيحيين أملاك على طريق المطار، مصادرة حزب إيران بلبنان وعملاء إيران بلبنان، إضافة إلى ملف الجنوب والبقاع والمناطق اللي فيها أملاك محتلة لرهبانيات لرهبانات لبطريركيات لأفراد مسيحيين وموحدين دروز. واللي عنده أي ملف بهالإطار ضمن إطار السرية 70-220-888 ومكملين للنهاية. وبالآخر اتفقنا أنا والسفير الأمريكي أنه دولة القانون بدها ترجع والقانون بده يتنفذ من طريق المطار للجنوب للبقاع وكل لبنان. شكرا سيد السفير ميشيل عيسى والسفيرين البريطاني والكندي على لقائنا نحن وياكم مبارح بحضور وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس اللي كان له كلمة أيضا بالمناسبة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير أستاذ جاني. صباح الخير لبناني شرفاء. والله لا يصبح حيلي ما عنده شرف. تعال شوف عنا هون بمنطقة الكريم الخروب، خاصة بمنطقة برجة، سيارات بلا نمر، سيارات كلها مفايمة، أكثر من 50-60 رفيد جايبينهم من المعارض صافينهم على الطرقات كله بلا نمر. الله يكسر إيديهم.
1: آمين. الله يكسر إيديهم. نعم، هلأ في بلدات جديدة عم تنضم للتهجير للأسف، بلدات جديدة مهجرة. بس يفيق نعيم قاسم باشا الجزار، قولوا له بلغوه بلغوه، كل يوم بلدة 2-3-4 بيتهجروا وبيفلوا وبيتركوا بيوتهم وتاريخهم الأحبة بالبلدات الشيعية الحبيبة، اللي عم تتهجر على يد حزب عم يفتك فيها وبيفتك بوطننا لبنان، حزب عميل لإيران. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس بلدية مدينة الشويفات الأستاذ نضال الجردي زار مبارح المديرية العامة للأمن العام والتقى المدير العام لأمن الدولة، حيث قدم له التعازي باستشهاد عدد من عناصر المديرية العامة. خلال اللقاء جرى تداول في الأوضاع العامة في البلاد، حيث شدد رئيس بلدية الشويفات على أهمية الدور الذي تطلع به المديرية العامة لأمن الدولة في حفظ الأمن والاستقرار، كما طالب بضرورة التشدد في متابعة الإجراءات المرتبطة بضبط أسعار فواتير مولدات الكهرباء نظراً لما تشكله من عبء كبير على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأثنى رئيس بلدية شويفات الأستاذ نضال الجردي على جهود المديرية في متابعة ملف المولدات الكهربائية. على صعيد آخر، اقترح رئيس بلدية شويفات استحداث مكتب للمديرية العامة لأمن الدولة في مدينة شويفات، وأكد استعداد البلدية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم. أكيد المدير العام لأمن الدولة وعد بدراسة فتح مكتب لأمن الدولة بنطاق بلدة شويفات. الله يعطيك العافية رئيس بلدية مدينة شويفات نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي الحريصين بكل محبة على وطن لبنان وبلدة شويفات. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية لإعلاناتكم وسبونسورينج 70-220-8888. دعمكم لإذاعة جبل لبنان مطلوب لنبقى نستمر نقوي إرسال ونطور ونحن وياكم إيد بإيد.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ومؤسسات لبنانية صامدة وبخدمة المجتمع اللبناني، ميزون أم المؤسسة العريقة بخدمة وطننا لبنان من سنة 1948، ميزون ام تأسست عام 1948 على يد حنا مخلوف ابن باع كفرة، نزل على بيروت، عمل تجارة شريفة، افتتح ميزون ام ميزون مخلوف، وخدم المجتمع بمنطقة الدورة، وتطورت هالمؤسسة وصارت إبيسري فين بتصرف المجتمع اللبناني. انتقلت ميزون ام كمان من الدورة الفرع الرئيسي الموجود بخدمتكم إلى منطقة النقاش، كمان خدمة مطعمية وخدمة للمجتمع اللبناني من خلال الإبيسري فين. وميزون ام بالفرع الثالث اللي افتتح مؤخرا وبخدمتكم بمنطقة التباريس بالأشرفية، كمان مئات الأمتار المربعة من الخدمة، فيكن تروحوا تشتروا غراضكن، توصوا، تقعدوا، تتروقوا، تتغدوا، تتعشوا، وكل المستلزمات اللي بدكن إياها الموظفين بميزون أم بيتولوا مساعدتكم فيها من خلال ليستة بتعطون إياها. ميزون أم خدمة راقية جداً، إبيسري فين، الدورة، النقاش، أنطلياس بالمتن، وبيروت الأشرفية، إشارات التباريس، وكاترينج ميزون أم أيضاً بخدمتكم خدمة 5 نجوم لهالدرجة. نعم، ميزون أم لاحتفالياتكم، أفراحكم وكل المناسبات، ميزون أم كاترينج 76-555-055. ميزون أم من حنا مخلوف المؤسس، الله يطول بعمره، لإلي حنا مخلوف وشربل حنا مخلوف وشربل إلي مخلوف، وإداريين رح نعرفكن عليهم قريباً بإذن الله، وعن ميزون أم بخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، مش الحق على المدعو حزب الله، الحق على الزعماء الدروز والمسيحيين اللي ساكتين، علما انه 11 ايار بينت قوتهم، قوة قسم صغير من الدروز مع وحدة لبنان ضد الشر وبتنتصر الدولة، وبرافو على الشاطر. جمال سلمان صباح الخير. جمال سلمان، في ادعاء بقصة طريق المطار، يبدو أنك أنت مش متابع معي أكيد، وصار لي مدة ما حكيت عن التفاصيل. بالمختصر المفيد، طريق المطار، مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم، المطران السابق لبيروت للمواريني، مطران المواريني اللي عم يرتاح الله يعطيه العافية، المطران بولس مطر شلومو شاينو حسيوم يقرو فاولوس مطر، ادعى عليهم لمحتلي الأرض على طريق المطار، منطقة الرمل العالي بيقولوا له مدخل المطار، ادعى عليهم. فراحوا موظفين بيسمون مباشرين، نزلوا لحتى يبلغوا الدعوة على باب مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم، سلام عليكم، قالوا له للحرس في عنا تبليغ بدنا نبلغه للمسؤولين هون، إذا مش موجود حدا نحن ببلغه لصقا على الباب. قالوا له شو هو؟ أعطونا يعمل معروف التبليغ. فاتوا لجوا، ما بعرف مين شافوا من المسؤولين، شيخ المسجد أو غيره، بيطلعوا لبرا بيضربون قتلة بس بإذ لعيمهم ما ضربون فيها، يعني الزلعون من جوا ما. قالوا لهم هالمرة بعتناكن على المستشفى، بلغوا كل مين بده يدعي علينا أو يبلغنا شيء، إنه المرة التانية منبعتكن على المقبرة اللي بيجي لهون. وراحت من وقتها. المطران بولس مطر، تحية لك ولشجاعتك بالادعاء على محتلي أراضي المسيحيين بمنطقة الرمل العالي طريق المطار. يلا، فمشان هيك يعني تنشوف، يعني سيد بكركي سيدنا البطريرك الراعي أطلق علي لقب شهيد بكرك الحي، وهذا شرف لإلي، وأنا متابع الملف للنهاية أكيد بإشراف البطريركية المارونية وبركة البطريركية المارونية، ونكمل للآخر بالموضوع. قولوا الله. بالنسبة للموحدين الدروز كمان وأملاكهم اللي هي أكثر من أملاك المسيحيين على طريق المطار والرمل العالي والأزاعي وغيرها، كمان عندهم ألاف الأمتار المربعة أكثر من المسيحيين مستولى عليها، وفي كمان بأبنية ومؤسسات وغيرها، يعني الجماعة محتلين لبنان طريق المطار والجنوب والبقاع بمؤسسات وإنشاءات وبأراضي البطريركية الكاثوليكية بمنطقة جزين، عاملين أنفاق بالجبال التابعة للبطريركية الكاثوليكية وأحد الأديار الكاثوليكية. جماعة، وأنا رحت عينت هالشي من سنوات على الأرض سور بلاس، قولوا الله. فعم نتابع الموضوع مع المرجعيات كلها سوا. كمان بفتخر أن يكون شهيد بكرك الحي وشهيد دار الطائفة الدرزية بفردا، شهيد الموحدين الدروز الحي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: خي جوني كيفك؟ هيدا الحادث هلأ على أوتستراد اللي بينزل من الحازمية باتجاه الكارانتينا، وعامل عجقة سير كتير وحادث قوي، طايرين سيارات من مال لمال. الله يستر. كان في صليب أحمر وفي عجقة كتير، ما بعرف إذا صاير شيء حدا ميت أو شيء، لأنه في سيارة صليب أحمر كانت متجهة وعجقة السير كتير كتير خانقة لتوصل للحادث.
1: يسعد صباحك الياس وكل مستمع مراسل، شكرا لك. أكيد تنشوف، أكيد رح نتابع عبر جبل لبنان أبليكيشن آخر الأخبار ومكتب التحرير والمتابعة. مرسي كتير لك. بعت لي الفيديو العجقة من الحازمية باتجاه الدورة، خانقة جدا. أكيد كل الناس رايحة، الله يساعدهم اللي رايحة أشغال وضارب حسابه أنه مثلا أنا بدي نص ساعة ثلاث ربع الساعة، هلأ صار بده ساعة وربع وساعة ونص تيوصل. نتيجة السرعة أكيد أكيد، لأنه في جنون عم نشوفه على الطرقات، جنون. ناس سايقة بسرعة 20 كيلومتر بالساعة وبيبقى عم يعمل تاكست أند درايف خلافا للقانون، وناس تانيين بدت تسوق بسرعة 120 و130 و140، هالسرعة مش موجودة حتى على الأوتوسترادات اللبنانية. أقصى سرعة بلبنان هي 100 كيلومتر بالساعة، وقلكن 10% يعني لحديت 110 كيلومتر. في طرقات تانية 80 كيلومتر بالساعة، وقلكن 10% يعني 88 كيلومتر بالساعة. هذا أقصى شيء بيبقوا طايرين، والله ينجينا الله ينجينا. يعني هذيك النهار قلت لكم الله نجينا من حادث كبير، عم يعملوا بتوينات وكسروا، ما بعرف إذا هن تكسروا، لأنه من بعد منا اللي شفته هو حادث كبير باتجاه بيروت، واللي علق علق بوقتها ودفع الثمن كمان من جونية باتجاه بيروت ومن الشمال باتجاه بيروت. يا الله يساعدنا على الجهال البلا أخلاق اللي بيسرعوا. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم بوطننا لبنان ومن خارج لبنان للبنان وبالعكس من لبنان للخارج، بكل أمان وتحت إشراف أكيد مصرف لبنان والشرعية اللبنانية. ويش ماني بخدمتكم. هلأ خدمة جديدة من بعد المملكة العربية السعودية، كمان خدمة جديدة كمان مجانية، send from بحرين to Lebanon عبر NEC from بحرين via NEC zero transfer fees. Cash out at any wish location in Lebanon with zero fees. يعني كمان الخدمة إرسال zero fees وتلقي من البحرين zero fees. هالخدمة لآخر هالشهر لواحدة وثلاثين أيار. خدمة رائعة جدا، خدمات مش بس خدمة واحدة، عشرات الخدمات الرائعة جدا. ومثل ما عم نخبركم كمان من السعودية عبر تيكمو T T-I-Q-M-O كمان زيرو فيز للمرسل والمستقبل من المملكة العربية السعودية. واليوم البحرين خدمات دايمة بتصرفكم وش ماني بوطننا لبنان، التحويل داخل لبنان بالدولار وباللبناني بالعملتين وبكل العملات، بتدفعوا على الدولار والعملات الأجنبية فقط 1% بدلاً من 3% عم تستوفيها شركات أخرى. وفروا على حالكم مئات ألاف الدولارات، خاصة الشركات والأفراد اللي عندهم تحويلات كبيرة، مش بس تحويلات متفرقة لحتى يقولوا بسيطة يلا بندفع 3% 3 دولار على المئة دولار بدلاً من 1 دولار على المئة دولار بويش موني. بس اللي عندهم آلاف الدولارات تحويل يومياً بيوفروا يومياً أسبوعياً وشهرياً مئات ألوف الدولارات من خلال خدمات ويش موني 1% فقط، والمبالغ الكبيرة بتصير أقل من 1% بتدفعوا عليها التحويل بالدولار داخل لبنان، إضافة لخدمات للأطباء للصيادلة للمهندسين. داونلود ويش موني أب أو أي فرع من الفروع 1020 المنتشرين بالمناطق اللبنانية، فيكن تسألوا الشباب والصبايا عن كل الخدمات، طبيب مهندس دكتور صيدلي، اسألوا عن الخدمات اللي فيكن تستفيدوا منها ويوفروا عليكن عناء الانتقال والعذاب. ويش ماني بخدمتكن وراحتكن هي المطلوبة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل لأغنية عم رندحها هيك وبدي سمعكم إياها. يلا، فارس كرم أصدر هالأغنية سنة 2016 من 10 سنين، واللحن الملفت والمميز لملحن بركات موسيقارنا الحبيب فارس كرم. وبلا حب وبلا بطيخ أوقات من أولى، مش هيك؟ الله يلعن بي الحب وبلا حب وبلا بطيخ. بس يطلع ديننا مثل ما يقولوا من الحبيب من أحبتنا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ده اصلا محتلين واحتلال بعتقد، وخط الاوزاعي هذا ممنوع ينبنى عليه لانه قريب على المطار، وكله مبني عليه بصورة او اذا بدك وويش مش معروف لمين. هاي شغله. وشغله تانية، ما سمعنا صوت البيك وليد جنبلاط بالنسبه لهيدا الموضوع ولا مره، وبعد لهلأ منه عاطي بيان إذا هو مع المفاوضات اللي عم تجري ولا لا. شو ناطر؟ ما بعرف بينطر شو بينطر يعني، تيشوف كيف رايح الدفة تيروح معه.
1: يسعد صباحك. لو كنت وطيت صوتي أكتر كمان على الآخر، أمو المعروف رقم اللي بتهي بالـ616 واسمي جوني مش توني، والأستاذ وليد جنبلاط حر بمواقفه سياسي لبناني وعنده رأيه مثل سياسيين آخرين مثل الأستاذ طلال رسلان وغيرهم من قادة الموحدين الدروز. أنا بالنسبة لي في ملفات وطنية بمعزل بشتغلها عن السياسة، ما لي علاقة، يعني محبتي للكل ومحبتي لوطن لبنان. يعني أنا محبة الكتائب والأحرار وحراس الأرز والجبهة اللبنانية وحزب الكتائب، محبتي لألون مثل محبة أطياف الوطن التاني الأوادم منهم. انتبهوا يعني كل آدمي بالقوات اللبنانية هيدا حبيب القلب، بالأحرار هيدا حبيب القلب، بالكتائب أحبه، مسؤولين وأفراد هدول أحبه لألنا، وكمان بالأحزاب التانية أكيد ما عدا حزب إيران العميل بلبنان. بحركة أمل عنا أصدقاء، حتى بحزب الله قبل هالقصة هيدي في أصدقاء، في صداقات أكيد. نحن كلنا لبنانية، كليتنا لبنانية هيك منقولها. وبالحزب التقدم الاشتراكي وبالحزب الديمقراطي أستاذ طلال أسنان كلهم أحبة، في أحبة منهم وفي وعم يشتغلوا. بقى كل إنسان له رأيه أكيد بطبيعة الحال، إحنا ما رح نعلمه للأستاذ وليد جنبلاط. عنده أملاك مصادرة للموحدين الدروز، الملف موجود معي أنا وعم كمله مثل ما عم كمل الملف للمسيحيين المظلومين والموحدين الدروز المظلومين، كان على طريق المطار أو بالجنوب للمسيحيين، يعني على طريق المطار موحدين دروز ومسيحيين، بالجنوب أكتريتهم مسيحيين وبالبع كذلك الأمر، في بعض المسلمين السنة كمان مظلومين في ضياع مصادرة أراضية على يد حزب السلاح غير الشرعي. يلا قولوا الله، قولوا الله، منكمل نحنا وياكن وإيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان. رح نصلي نحنا وياكن أكيد، ودعوة للتنشئة المسيحية مسيرة روحية بتجدد فيكن حب الله، دعوة للمشاركة بلقاءات التنشئة المسيحية الدائمة مع الأب ميشيل عبود الكرميلي بمسيرة إيمانية بعنوان قلبي يبحث عنك مسيرة الإيمان الحي، في لقاءات مرتين بالشهر الخميس الثاني والرابع من كل شهر، وفي مسيرة بتنطلق الخميس المقبل ب 14 أيار عيد الصعود الساعة 8:30 المساء، تتضمن تنشئة ووقت للأسئلة، لقاءات تبث عبر تطبيق زوم في صفحة فيسبوك خاصة بالأب ميشيل عبود، بتحطوا بير ميشيل عبود بالفرنساوي أو الإنجليزي، يعني بير بالفرنساوي هي مكتوب بير ميشيل عبود. وفيكن كمان تتواصلوا مع دموزيل ريتا لحتى كمان تاخدوا منصة زوم والكود تطبيق زوم أبليكيشن ريتا 03-30-83-75. دعوة للتنشئة المسيحية بونا ميشيل عبود الكرملي الرئيس السابق لرابطة كاريتاس لبنان، عم بيتابع عمله الإيماني بخدمة المؤمنين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلومات الرصد لبرنامج صوتك عالي، رصدنا على

منصة وعلى فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منصة بوليغراف نيوز. على بوليغراف نيوز جان أبو جودة الرويسات أولا كتبوا ببوليغراف نيوز: باءت محاولة جان أبو جودة الذي خسر الانتخابات البلدية في الجديدة البوشري السد، باءت محاولاته بالفشل للاستفادة من الإشكال الذي حصل في منطقة العمارية إرضاء لسكان الرويسات الشيعة على حساب أبناء الجديد البوشري السد وخصوصا كاهن الرعية. تتذكروا نحن تابعنا الاعتداء اللي قاموا فيه عناصر من حزب إيران العملاء بلبنان على كاهن رعية العمارية الجديدة لما طلع لحتى يدافع عن عناصر شرطة البلدية ويقولون للمعتدين انه هدول العناصر عم بينفذوا القانون وقانون السير، انه ليش بدكم تقطعوا قدام كنيسة عم بيصلي فيها مؤمنين وولادهم ونسائهم موجودين وعاملين اجراءات سير، ليه بدكم تقطعوا بالقوة؟ لفوا من شارع التاني حسب الاجراءات لشرطة البلدية بالجديدة البوشية السد. فتحية للأب ربيع طحومي راعي كنيسة منطقة العمارية بالجديدة البوشرية. إذن جان أبو جودة المرشح الخاسر للانتخابات البلدية بالجديدة البوشرية السد فشل بالاستفادة من هالإشكال اللي حصل قدام كنيسة منطقة العمارية إرضاء لسكان الرويسات الشيعة على حساب أبناء المنطقة وخصوصا كاهن الرعية الأب ربيع طحومي. يضيف موقع بوليغراف نيوز: تجدر الإشارة إلى أن جان أبو جودة من أبرز المسؤولين عن بقاء الرويسات الجديدة على حالها، حيث يتم احتلال عقارات كثيرة وأراض كثيرة أنشئت عليها أبنية مخالفة للقانون، ومع ذلك يغفل عن هذا الموضوع جان أبو جودة، يغفل عن هذه المخالفات لمصالح انتخابية ومالية. وقد سعى حسب بوليغراف نيوز وقد سعى جان أبو جودة لإتمام مصالحة بعد الإشكال الأخير منعا للملاحقة القانونية للمعتدين على الكاهن الخوري وعلى عناصر الشرطة بالبلدية. عم بحاول يعمل مصالحة منعا للملاحقة القانونية عم نعتدوا على كاهن وعنصر من شرطة البلدية في منطقة العمارية الجديدة. هذا ما ورد على موقع ومنصة بوليغراف نيوز الإخبارية. جان أبو جودة الرويسات أولا وبعدين الجديدة. هالخبر موجود على صفحة ومواقع الإخبارية بوليغراف نيوز. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط رح يكون اليوم الساعة 11:15 صباحا اليوم الخميس 7 أيار ضيف قناة الجديد ضمن برنامج الحدث. الإعلامية الزميلة جوزيفين ديب قناة الجديد نيو تي في، والضيف النائب الدكتور فريد البستاني مش مساء اليوم 11:15 صباحا نيو تي في. نترقب أكيد المواقف الوطنية والاجتماعية والملفات اللي عم نتبعها نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني. الله يعطيك العافية بخدمة وطننا لبنان.
تحية لزملائنا بقناة الجديد، زميلتنا جوزيفين ديب. اليوم الخميس 11 إلى 4 صباحا قناة الجديد، النائب البروفيسور فريد البستاني ضيفا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، ورح نعرفكم إذا كنتوا بالمتن الشمالي بشكل خاص وبلبنان بشكل عام. راي وايت انترناشنال، الشركة العقارية المتخصصة ببيع وتأجير العقارات بكل لبنان، ورح يتحدث لألكن بعد البريك نديم بيطار من راي وايت انترناشنال. بريك ومنرجع. صوتك عالي جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: إذن مثل ما عم تسمعوا البروموسيون آدم 28 أيار في دبي أوبرا بلاتينوم ليست تويو تو سي جهاد جابرييل المر ستار سيستم أمين أبياغي وأغاني أغاني جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر بلبنان وبالإمارات وبكل العالم مهرجان أعياد بيروت بإذن الله إن شاء الله يا رب هالصيفية نكون على موعد متجدد سنويا مع مهرجان أعياد بيروت العريق هيدي ثقافتنا هيدا نحن يا لبنانية هيدا وجودنا بهالوطن ثقافة الخير بوطننا لبنان بعد شوي رح نسمع آدم بأغنية حلوة كتير صوتك عالي جبل لبنان إذن راي وايت انترناشنال شركة عقارية تأسست بأستراليا وانتقلت للبنان 26 سنة بخدمتكم بكل أمانة بلبنان راي وايت انترناشنال في عندهم فريق عمل متخصص بكل المناطق اللبنانية ومقسمين زون في ناس ببيروت ناس بالمت الشمالي مندوبين ومندوبات بكسروان بجبيل كل شخص من راي وايت انترناشنال مختص بمنطقة معينة عنده بورتفوليو وبيتابعوا معكم دايما عم نتعرف هالأسبوع نديم بيطار سينيور بروبرتي كونسلتنت at Ray White International رح نسمع صوته وفيكم تحصلوا على الخدمات والاستشارات مستمعي جبل لبنان كل شيء بتريدوه من نديم بيطار بالإطار المتن الشمالي والمتن عامة فيكم تتصلوا فيه وأيضا إذا بدكم خدمات بباقي المناطق اللبنانية بيرد عليكم نديم بيطار وبحولكم أكيد للأشخاص المختصين بكل المناطق اللبنانية من راي وايت انترناشنال الكلمة لألك نديم بيطار
1: بونجور جوني لألك ولمستمعين جبل لبنان أول شيء بدي أشكر كل اللي تواصلوا معنا بهاليومين على ثقتهم فيك وفيي وبدي أشكرك إلك شخصيا وأشكر إذاعة جبل لبنان على هيدي المساحة اللي عطيتني إياها اليوم رح يكون حديثي لكل شخص بده يغير حياته إيجابيا بلبنان مثل ما أنا تغيرت حياتي كل شخص منا في غيرها إيجابيا لو بلبنان وبرأيي لبنان هو بلد الفرص الخبرة مش هي الأساس الأساس هو الإرادة أنه يكون إنسان ناجح إذا عندك رغبة تتعلم إذا عندك استعداد تشتغل على حالك إذا عندك نفس طويل وما بتستسلم من أول لا هون بتبلش القصة أنا شخصيا ما بفتش على شخص جاهز أنا بفتش على شخص عنده طاقة عنده طموح عنده التزام لأنه الخبرة فينا نعلمك إياها والسوق منفرجيك كيف تمشي فيه حتى طريقة الحكي مع زبون مندربك عليها خطوة بخطوة بس في شغلة ما فينا نعلمها إنك تكون عن جد بدك تنجح اليوم أنا عم كبر فريقي بالمتن ومش عم دور على عدد عم دور على نوعية شو منقدم؟ منقدم تريننج مفصل منكون حدك يوم بيوم مش بس بأول جمعة ومنختفي وأكيد في بيئة عمل إيجابية بتدفعك تكبر وناس حواليك عم تشتغل وعم تنجح وهيدا لحاله بيفرق وكمان في فرصة حقيقية إنك تبني مدخول قوي وتكبر بسرعة إذا اشتغلت صح بس خليني كمان كون صريح معك هيدا المجال بده تعب بده التزام بده صبر مش من أول أسبوع رح توصل بس إذا كفيت وإذا التزمت النتائج جاية وبتتفاجأ قديش فيك توصل فإذا أنت اليوم حاسس أنه عندك شيء أكبر بدك تقدمه إذا مش عاجبك وضعك الحالي وإذا بدك تعطي حالك فرصة جدية يمكن هيدي هي الإشارة راي وايت عم بتنبش على أشخاص جدية يشتغلوا بالمتن ما بيهم إذا عندك خبرة أو إذا ما عندك خبرة المهم يكون عندك قرار إذا شايف حالك بهيدا المجال تواصل معي وخلينا نبلش من هنيك خطوة خطوة للتواصل معي حكوني على رقم 8181-8284 وأكيد ما تنسوا تعملوا لي فولو نديم.raywhite
0: يسعد صباحك نادين بيطار Senior Property Consultant at Ray White International. شباب وصبايا إذا بدكم تكونوا ناجحين مثل نادين بيطار وكل مندوبي Ray White International بمختلف المناطق اللبنانية بدكم تشتغلوا بنطاق المتن الشمالي نادين بيطار ناطركن Ray White International بدها Real Estate Agents بمنطقة المتن الشمالي بس إذن نادين بيطار 8181-8284 وفيكم تبعتوا السي في لنادين بيطار على واتساب على نفس الرقم اللي عم بعطيكم إياه إذن 8181-8284 وبتنضموا للفريق بالمتن الشمالي المهم يكون عندكم الحماس والعطاء وتكونوا كرياتيف أهلا وسهلا فيكن Ray White International بالمتن وبكل لبنان نادين بيطار إن شاء الله ينضم اليوم لألك ولفريق Ray White International بالمتن شباب وصبايا عندهم الاندفاع وبيستفيدوا أكيد بيفيدوا المجتمع وبيستفيدوا من خلال بيع وشراء العقارات والاستثمار بوطننا لبنان بكل رقي صوتك عالي جبل لبنان بدنا نقول نحن والنائب نعمة جورج فريم ومشروع وطن الإنسان مبروك من القلب للدكتور أسعد عيد دكتور أسعد عيد تعيين مستحق رئيساً لمجلس الإدارة للمجلس الوطني للبحوث العلمية محطة جديدة بمسيرة حافلة بالعطاء والرؤية والتأثير للدكتور أسعد عيد دكتور أسعد عيد هو أحد الأعضاء أعضاء المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان وهو أحد المؤسسين لمشروع وطن الإنسان إذن هالقيادة الجديدة كرئيس مجلس لإدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية قيادة في المجال الإنساني تبقى مصدر إلهام لأنه النزاهة التعاطف والالتزام العميق بالإنسان شعار الدكتور أسعد عيد ومشروع وطن الإنسان من إذاعة جبل لبنان من النائب نعمة جورج فريم وبروجكت وطن مشروع وطن الإنسان كل التوفيق دكتور أسعد عيد بمسيرتك وإن شاء الله أكيد ونحن أكيدين أنك رح تعمل تغيير بصناعة مستقبل أفضل لوطننا لبنان من خلال وجودك كرئيس مجلس إدارة للمجلس الوطني للبحوث العلمية صوتك عالي جبل لبنان بعد البريك مباشرة أغنية وطنية جديدة للفنان رفيق إخويري بالعالي رايدنا بريك ومنرجع لإعلاناتكم دعمكم سبونسورينج لإذاعة جبل لبنان 70-220-888 منبقى منستمر منطور منهزم التشويش وبيضل صوتنا عالي بخدمة الأرز اللبنانية

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
3: دخلت جنة تعبان ولقيت شجرها حول.
2: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انت بعدك صغيرة.
2: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 8177-1551.
4: احتفالية حلوة كتير، احتفالية حلوة كتير بوطننا لبنان، وليلة حلوة كتير بتجمع ديو رائع جدا وأصوات حلوة. جورج نعمي وفرح نخول، وفيكن تحجزوا مثل ما قلنا فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس بالبيروت هول السبت 23 أيار. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ شركة لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة وطننا لبنان، حلال جروب، حلال رينتكار، من أكبر شركات تأجير السيارات وبيع السيارات بوطننا لبنان. أسطول من أكثر من 2500 سيارة، من السيارة الصغيرة للأسيوفي للجيبات، وسيارات مصفحة للمرافقة وكبار الشخصيات، إضافة لأفراحكن، كل أفراحكن، أعراس، خطبة، جامعات حلوة كتير. لما بكون في عندكم سيمينرز وبدكم كمان تستأجروا بولمن لا تنقلوا الموظفين أو تاخدون أيام العطل والويك أند إلى المناطق اللبنانية، كل أنواع السيارات والبولمن بتصرفكم. مؤسسة حلال جروب، حلال رينتكار، على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بتصرفكن بكل المناطق اللبنانية، من مطار بيروت لكل بلدة بدكن تستلموا فيها السيارة أهلا وسهلا فيكن. وفي الخدمة المميزة واللي عم تلفت السمع كتير عبر إذاعة جبل لبنان، هي أنه تستأجروا السيارة في عقد إيجار بينتهي بأنه تتملكوا السيارة. فيكن تستفيدوا، خاصة الشركات، مثل ما قلت لكم دائما بشوف انا الميدل ايست مثلا صار لسنوات وسنوات مستاجره فانيت. لو مستاجرين من عند حلال رينتكار فانيت الايجار التملكي، كان تتملكت الميدل ايست ايرلاينز من زمان فانيتا، ومش انه كل شهر عم تدفع وكل سنه عم تدفع مئات الوف الدولارات لعقود الايجار. الايجار التملكي لكل الشركات اللبنانيه والافراد. تستاجروا السياره بتسوقوها ومن بعدها بتتملكوها. قصة نجاح وكفاح وإرادة. حلال رينتكار، حلال جروب، هالقصة بيجسدها الأستاذ أميل حلال. أميل حلال مؤسس ومدير عام حلال جروب، حلال رينتكار. من المنصورية لكل لبنان أهلا وسهلا فيكن. فريق عمل متخصص على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حلال رينتكار، حلال جروب، 03-166-7111. حلال رينتكار 71 1-866-711. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن أغنية وطنية بالعالي رايتنا، إنشاد رفيق خويري، كلمات الشاعر نزار فرانسيس، فكرة ولحن رفيق خويري، توزيع موسيقي جوزيف كرم، والتسجيل باستوديو إليسابا. نسمع سوا بالعالي رايتنا، وإن شاء الله راية لبنان أكيد ضلت ترفرف بالعالي.

رفيق خويري جبل لبنان، نزار فرانسيس جبل لبنان، جوزيف كرم وإليسابا توزيعا وتسجيلا جبل لبنان.

0: بالعالي رايتنا الصوت لرفيق خويري، الكلمات للشاعر الحبيب نزار فرانسيس، توزيع موسيقي جوزيف كرم وتسجيل استوديو إليسابا. بالعالي رايتنا رفيق خويري، بالعالي رايت لبنان بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية عالمية، روك ميتول إنشورنس وسوان جروب، توجذر سترونج. مستمعي جبل لبنان، كل سنة وخاصة بعد عمر معين وبكل الأعمار ما فيكن تتجاهلوا الفحص السنوي الشامل، فحص دم وغيره من التشيك أب لجسمنا تنحافظ على حالنا. وأكيد نعرف تماما أنه الفحص المبكر للدم والضغط لجسمنا منتفادى من خلاله عوارض كتيرة وانتشار لا سمح الله لعوارض مرضية كتيرة. مع روك ميتول إنشورنس، الشركة الضامنة صحياً واجتماعياً، فول نتورك بكل المستشفيات والعيادات اللي بتتعامل معهم روك ميتول إنشورنس، بتطمنوا بالكن بالفحص السنوي، وبيبقى عليكن انه تتصلوا وتنتموا لروك ميتول إنشورنس للتغطية الصحية لألكن، لعيالكن، للعمال الموجودين ببيوتنا وبمؤسساتنا ومصانعنا. روك ميتول إنشورنس بتصرف وطن لبنان من ناحية التأمين الصحي، التأمين على بيوتنا، بناياتنا، سياراتنا، ممتلكاتنا البحرية. Together strong، روك ميتول إنشورنس. خدمة إضافية مهمة جدا ضد الإرهاب وخطر الحرب لبيوتكن وبنياتكن، تأمين مهم جدا من خلال روك ميتول إنشورنس. رقم رباعي على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع وخط واتساب 1567 الرقم الرباعي، وواتساب أيضا واتصال على مدار الساعة للانتماء للحماية. أمنوا على بيوتكم، بناياتكم، مصانعكم، مؤسساتكم. روك ميتول إنشورنس 78 80 81 80، تأمين ضد خطر الحرب والإرهاب. من الخدمات اللي بتقدمها روك ميتول إنشورنس خدمات مهمة جدا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ فقرة لن ننسى الموجودة دايما عبر إذاعة جبل لبنان، لن ننساكم أهالي اللي خسروا أحبائهم بانفجار مرفق بيروت الظالم، التفجير الظالم اللي طال عشرات العائلات حرمة من محبينا، وفي مئات العائلات في عندها محبين شهداء أحياء قدامهم، ومنهم الصبية الحلوة اللي بمستشفى بحنس بالكوما من وقت التفجير. الله لا يوفقكم المتسببين والصامتين والمفخخين للمرفأ واللي قصفوا المرفأ من الجو كلهم، واللي استعملوا النيترات بلبنان وبسوريا بطريقة غير شرعية خزنوها، وفي ناس سكتوا الله يقص لسناتهم ويحرقها بنار جهنم، الساكتين والمتواطئين بقضية تفجير المرفأ. شهداء السادس من أيار لم يتكيفوا مع واقع ظالم، وبعد 4 آب السؤال نفسه قدامنا، هل نتكيف أم نكمل الطريق؟ العدالة ليست شعاراً بل هي الطريق الوحيد إلى السلام. قضية تفجير مرفق بيروت قضية وطن. نستمع إلى فيديو مدته دقيقة عن هالموضوع. ولن ننسى من إذاعة جبل لبنان. نحن حتكون للنهاية وما بعد بعد النهاية السعيدة بإذن الله بتحقيق العدالة للضحايا والشهداء الأحياء بتفجير مرفق بيروت.
1: ظلم، حروب، أزمات، حقد، شبعنا، بدنا السلام. بس أي سلام ممكن لكل يلي تأذوا؟ ليش نحنا بعدنا صامدين ومصرين على العدالة بالتحديد بقضية تفجير مرفق بيروت؟
2: لأن منرفض نتكيف مع القتل والظلم بلبنان والإفلات من المحاسبة،
1: لأن العدالة هي الطريق الوحيد للسلام الحقيقي.
2: إذا السلام هو خلق ظروف لما فيها بالكرامة والمحبة،
1: فالعدالة هي المسؤولية يلي بتعنينا وبتعلمنا ومنتحملها كأفراد ومواطنين ومؤسسات حتى ما تتكرر المأساة،
2: وهيك منبني وطن حقيقي.
1: نحن اخترنا نعيش السلام بالفعل مش بالحكي. وانت كيف ممكن تكون معنا من فاعلي السلام؟
0: سلام وعدالة لذكراهم. 6 أيار كان يوم تضامن، وكل يوم تضامن بعيد الشهداء بلبنان، ويوم تضامن كان مع الضحايا والشهداء والجرحى والمتضررين، متضررين من تفجير المرفأ اللي تضررت أملاكهم. أخذوا بعض المساعدات ولكن ما رجعت بيوتهم مثل ما كانت. جريمة تفجير مرفأ بيروت، ورح ناخذ العدالة لا بإذن الله. مبارح من خلال الدعوة الكريمة اللي لبيتها أنا وزملائنا الصحفيين بمقر السفيرين البريطاني والكندي بمنطقة اليرزي، كنا الصحافة موجودة، كنت أنا ومدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس موجودين، التقيت بزميلي ناتالي المر. ناتالي المر وموقع 961 قالت لي: يا جوني، نحن نشكر إذاعة جبل لبنان. قلت لها: أبداً، ما تكملي حديثك. لا شكر على محبة واجبنا عم نعمله تجاهكن، وما قلنا بالجميل، نحنا جميلة الوطن وجميلة هالأهالي اللي البعض منهم كمان بعده عم يدفع الثمن من خلال الكوما بإحدى المستشفيات ببحنس بالمتن الشمالي، ومن خلال بنت حلوة كتير فقدت نظرة بتفجير مرفق بيروت، انطفت الدنيا وصاروا إخوتها عم بيساعدوها وأهلها. لن ننساكم ناتالي المر وكل أهالي الشهداء والجرحى، الشهداء الأحياء بتفجير مرفق بيروت. جبل لبنان إذاعتكم وصوتكم العالي، ولن ننسى. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية حلوة كتير، بعد شوي كمان رح نسمع صوت جورج نعمي الحلو كتير، دبك دبيكي وحرجت ليلى من مسرحية الربيع السابع، صوت حلو ورح تحضروه أكيد من خلال الحجز بفيرجن تيكتينج بوكس أوفيس السبت 23 أيار بالبيروت هول. جورج نعمي وفرح نخول. ووعدكم كمان بأغنية حلوة كتير للفنان آدم، كمان آدم بصوته الحلو رح يكون رفيقكم وعم تسمعوا دايما البروموسيونات من إذاعة جبل لبنان. آدم وأغنية بعنوان تعا، نسمع. صوتك عالي جبل لبنان. كلمات أنور مكاوي، ألحان محمود عيد.

0: آدم والصوت الحلو والأصوات الأصوات الحلوة تويوتو سي جهاد جابرييل المور ستار سيستم أمين أبياغي أغاني أغاني جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المور وبلبنان وبدولة الإمارات وبكل أنحاء العالم الأصوات الحلوة وثقافة الحياة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تابعوا إعلاناتنا يلا عنا بروموسيونات جديدة أكيد نحن من نادي بثقافة الخير من نادي بلبنان الخير بأرزة الخير الله يحمينا من كل شر ومن كل شرير ومن عملاء الفرس اللي هلأ عم بيدمروا وطننا لبنان بالسنة والسنة ما قبل الماضية وقبل بس هلأ التدمير ممنهج وكبير الله يسترنا منكم ويكسر إيديكم عم تستجروا الشر على وطننا لبنان لدعمكم يا مستمعين لإذاعة جبل لبنان سبونسورينج وإعلانات لنبقى نستمر نضل عم من أول إرسال ونغلبهم لهالشياطين هدول العملاء 70-220-888 بريك ونرجع جبل لبنان
1: إذاعتنا بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
0: وجبل لبنان تبقى وبتستمر بمحبتكم وبدعمكم صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة
2: بونجور جوني يعطيك العافية تعقيبا على اللي قاله نديم الله يوفقه ويرزقه بس بمحبة بقله يراعوا الديموغرافية الخصوصية الديموغرافية بكل منطقة بليز لأنه القصص اللي عم بتصير ببيع الشقق العشوائية بسببها كلها شركات الريل استيت هيدي نصيحة والله يرزقه ويوفقه ويوفق جميع العالم
0: بليز. نعم يسعد لي صباحك شمعون اللي رقمه بنتهي ب703 عم يحكي عن راي وايت انترناشنال نديم بيطار وعم يتمنى عليهم بكل الأحوال أكيد نديم بيطار وراي وايت انترناشنال بيحترموا القوانين اللبنانية وكل شيء ضمن القانون اللبناني وقوانين البلديات وقوانين الدولة اللبنانية كلها محترمة من قبل راي وايت انترناشنال نرجع منذكر إنه راي وايت انترناشنال وممثل سينيور بروبرتي كونسلتنت ات راي وايت انترناشونال نديم بيطار بحاجة لشباب وصبايا يكونوا موجودين معهم يتدربوا ويصيروا ممثلين لراي وايت انترناشونال بالمتن الشمالي 8-1-8-1-8-2-8-4 راي وايت انترناشونال تحت جناح القانون والشرعية اللبنانية صوتك عالي جبل لبنان نستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري في سجن رومي وفاة موقوف إثر أزمة قلبية موقوف بسجن رومي اسمه حسين الرمال للأسف الله يرحمه صار معه كريز كاردياك نقل إلى المستشفى ولكن الفرقة الطبية ما تمكنت من إنقاذه حسين الرمال هو السجين رقم 11 اللي بيتوفى بالسجون اللبنانية من بداية هالسنة يعني بخمسة شهور حسين عمره 37 سنة عنده 4 أولاد كان موقوف من 22 شهر من دون محاكمة بقضية تشيك بلا رصيد سامعين يا دولتنا اللبنانية سامعين يا قضاتنا اللبنانيين المكلفين بالنظر بالقضايا بالسجون اللبنانية للأسف يعني هيدي أكيد لإنسان مظلوم ما منقبلها أبدا هالمظلومية قصف مدفعية طال بلدات زوطر وأرنون وكفر تبنيت وهزة بمنطقة زحلة وجوارة صباح اليوم فجراً 3 درجات. الله يبعد الهزات الأرضية، الأرض عم تتحرك كل يومين ثلاثة، يا بالبحر بيننا وبين قبرص أو بمنطقة البقاع أو بمختلف المناطق اللبنانية. الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان، مثل ما بنقول دايما، من الهزات العسكرية والأمنية والجيولوجية والاقتصادية، لأنه في خطر على الليرة اللبنانية بحال استمر التدمير الممنهج لعملاء إيران واستدراج الشر لوطننا لبنان. تحية لأهلنا اللي علقانين بعجقات سير بكل المناطق، مستديرة العدلية، جوني باتجاه بيروت، البقاع باتجاه بيروت، والجنوب باتجاه بيروت. بيك أب أصفوه فجراً على طريق حبوش، وللأسف جنون بوطننا لبنان. هلأ بنشكر المستمع اللي قالنا أنه من البقاع باتجاه بيروت وتحديداً بمنطقة الحزمية باتجاه الدورة على الأوتوستراد حادث سير، والناس علقانة بالمئات داخل سياراتهم. ومبارح حصيلة مفجعة، 3 قتلى وعشر جرحى. للأسف عم نقتل بعضنا وعم نقتل حالنا وعم نقتل الآخرين. تكست اند درايف، درينك اند درايف، كل شيء في اسمه مخالفات للقانون وتخطي السرعة المحددة عم نفتك فيها وعم نعملها بوطننا لبنان. 3 عيال مع أقاربهم رح يدفنوا اليوم، 3 ضحايا جداد على طرقاتنا اللبنانية، 10 جرحى. يعني هون الجرحى عندهم أهلهم وأصدقائهم والمحبين تبعولهم. 10 العيال دايما كل يوم عم تكون بالمستشفيات، وهيدا التأمين اعترف فيه وهيدا ما اعترف فيه، وهيدا مش مأمن بطريقة المضبوطة، مش عامل ضد الغير أو مش عامل الإلزامي. يعني شي بيقرف على طرقاتنا اللبنانية. الله يرحم الضحايا ويصبر أهلهم. وفي ناس ترجع بتتوفى بعدين، بيكونوا من ضمن الجرحى المخطرين أو بصيروا من أصحاب الحاجات الخاصة. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: هل تكون مذكرة التفاهم ورقة الخلاص لواشنطن وطهران معا؟ ميرا جزيني كتبت: لبنان في قلب شبكة التفاوض الإقليمية. العقيد الدكتور غازي محمود فقرت بأقلامهم: قراءة في قرار انسحاب الإمارات من أوبك وأوابك، أوبك بلس يعني الأرب، في أوبك وفي أرب أوبك وفي الأوبك بلس. أبرز الفيديوهات والمقابلات بلبنان فايلز بودكاست حكينات: النائب السابق أمل أبو زيد يكشف المستور عن الوضع النقدي والدولار وخفايا القانون، قانون العفو العام وكيف يطبخ. إذن إليكم خفايا قانون العفو العام، كيف يطبخ، وعلاقة التيار الوطني الحر بالمملكة العربية السعودية. النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد: يسعد صباحك. من هو من يعمل على إشعال الفتنة في لبنان؟ وماذا عن الوضع النقدي والدولار؟ فيكن تابعوا بودكاست حكينات لبنان فايلز مع النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد الذي يكشف المستور. أبرز الفيديوهات بLebanonFiles.com. وأيضا من أبرز الفيديوهات والمقابلات: جاد ابن شريف الأخوي حبيبنا وزميلنا الإذاعي بإذاعة لبنان، جاد شريف الأخوي المستشار السياسي، في كلام عالي السقف ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز يقول: خلصنا من كذبات الحزب، وبري محشور وبده يخلص، بده يخلص حاله ويخلص. سلاح الحزب لن يحمي شيئا سوى الجريمة المنظمة. نتنياهو بعبع، ولكن حزب الله أعطاه ذريعة عبر حرب الإسناد، ونعيم قاسم ساعة رجل سياسي وساعة رجل دين، وعليه أن يتحمل الانتقادات. إذن المستشار جاد شريف الأخوي. مبارح كمان توجهت له لجاد وقلت له الله يرحم والدك استاذنا كلنا شريف الأخوي، اللي سنة 1975-1976 كان عنده فقرة شهيرة على إذاعة لبنان يعطي فيها الطرقات السالكة والآمنة، يقول مثلا طريق الحزمية دار الصياد باتجاه جاليوري سمعان غير سلكي وغير امني، ما يسلكوها الناس، يوثقوا فيه. هلا في ناس كتير استغلوا هالشي هيدا بطريقة سلبية، ولكن شريف الأخوي زميلنا الله يرحمه كان عم يعطي من قلبه للمجتمع اللبناني. وربيو جاد وزينة ولاده لشريف الأخوي ومدامته الله يرحمها كمان يمن شريف الأخوي المنتجة الإذاعية لبرامج إذاعية، يمن شريف الأخوي زوجة شريف الأخوي. جاد يسعد صباحك والله يعطيك العافية بمسيرتك السياسية والاستشارية السياسية. بودكاست حكينات لبنان فايلز، جاد شريف الأخوي في كلام عالي السقف. زوروا lebanonfiles.com أبرز الفيديوهات.

بديل لقاء الرئيس عون ونتنياهو. علم لبنان فايلز أن محاولات لبنانية حثيثة تجري للبحث عن صيغة بديلة تجنب عقد لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. لبنان فايلز تحية لناشر الموقع الزميل ربيع الهبر اللي كان معنا مبارح باللقاء اللي تمت دعوتنا لألو إذاعة جبل لبنان، أنا ومدير الإذاعة كلود قواس، وكان معنا ناشر لبنان فايلز والصديق الإعلامي ربيع الهبر كواليس من خلال لقائنا مع السفيرين الكندي والبريطاني وأيضا مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى اللي كان موجود معنا وأخذنا كواليس كتيرة وحكينا معه. الله يستر وطننا لبنان، بس ما رح أقولكم أكتر من هيك. الله يستر على وطننا لبنان. وفي مرصد لبنان فايلز عنوان ملفت: حجوزات في مراكز الإيواء. اسمعوا، في ظل ضبابية مصير الهدنة واحتمال تجدد الحرب يعتمد النازحون وبخاصة من الضاحية الجنوبية أسلوب حجز المكان داخل مراكز الإيواء عبر إبقاء أحد أفراد العائلة بهالمكان بحسب لبنان فايلز، وذلك نتيجة الضغط الكبير في ظل تجدد موجات النزوح من الجنوب ما يرفع منسوب القلق من فقدان المأوى، فتتمسك العائلات بأي مساحة متاحة خشية عدم إيجاد بديل عن هذا المكان عند العودة. إذن حجوزات يا يعني لو كانوا أصدقاء معنا كانوا يقولوا للحجز مثلا إذاعة جبل لبنان 70-220-888. آخ يا وطن لبنان، شر البلية ما يضحك، صار عندهم حجوزات. الله يستر، الله يستر على وطننا لبنان. ومبارح كمان كان في تهجير زيادة من بعض الأصف اللي استهدف أحد، حسب ما قالوا يعني ممكن يكون استهدف أو فشل باستهداف أحد مسؤولي حزب عملاء إيران بلبنان بالضاحية الجنوبية. قربت ناس، في ناس كانت هرباني ماشي حتى ما عندش وسائل تنقل، لا دراجات نارية ولا سيارات ولا فانات ولا بوستات ولا بيك أبات، راكدين ماشي من قلب الضاحية الجنوبية وهشلانين على ما يقدر الله. هيك بدو نعيم قاسم باشا الجزار. يا حجوزات في مراكز الإيواء، نعم يعني هاي أملاك بيت بيون مثل مدرسة الحرير الثانية بمنطقة البطريركية، حيث المشاكل والقضايا والصوت العالي بالليل والإزعاج بالليل وبالنهارات للجيران، وتشريد تلاميذ مدرسة الحريري الثانية بمنطقة البطريركية برج المر. هلأ وعدنا رئيس الحكومة الأسبوع الماضي أنه يتم إخلاءه، ما بعرف هلأ هالأسبوع، خبروني إذا في مستمعين بمنطقة البطريركية ومن أهالي تلاميذ البطريركية سنوية الحريري الثانية، خبروني تم إخلاءه مثل ما وعدنا رئيس الحكومة نواف سلام أم أنه كلام. خلينا نعرف، كل مستمع مراسل. إذن عناوين كتيري فقرت مثل ما هي، العروضات تتواصل. شو هي؟ زوروا، شوقكم زوروا lebanonfiles.com. النائب اللواء أشرف ريفي قال: سأقاطع جلسات العفو العام إذا لم ترفع فيها المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه. هل تعود الاغتيالات وتسقط الهدنة؟ الله يستر وطننا لبنان. مشان هيك قلت لكم

0: 42 مليون دولار خلال الحرب. نعم، أرقام مخيفة، والله يستر على ليرتنا اللبنانية. نحن صرنا 3 أسابيع حسب المعلومات الخاصة لنا بإذاعة جبل لبنان، إذا استمر هالموضوع استدراج الدمار لوطننا لبنان، لا مداخيل، لا سياحة، لا مغتربين لبنانيين وعرب وأجانب عم يجوا ويساعدوا الاقتصاد اللبناني من خلال مصاريفهم بلبنان. للأسف أشرار الفرس وعملاء الفرس بلبنان عم بيدمروا وطننا لبنان واقتصاده، وعم يستنزفوا الدولة اللبنانية، والله يستر بالأسابيع المقبلة قد ايه بده يضل مصرف لبنان عم يدعم سعر صرف الليرة ويحافظ عليه ويمسك الليرة اللبنانية بيد من حديد. برافو مصرف لبنان، والله يكسر ايديكم أشرار لبنان وعملاء الفرس بلبنان اللي عم تدمروا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة، تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الزميل ربيع الهبر اللي التقينا فيه مبارح بدعوة من السفيرين البريطاني والكندي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباح الخير مسيو جوني، صباح لبنان، صباح بيروت. مسيو جوني، في هيدا عمود كهربا حيوقع على الطريق بشيمون، وشاعت الكهربا على الطريق، لا حدا عم يسأل ولا حدا عم يدرى. إذا مرت سيارة وأشر يخربوا بيوت العالم.
0: أكيد، يلا
1: حبيت بس أقول لك
0: شكرا لك مستمعنا هلال. يا هلا، بعت لي هالصورة للعمود اللي هيك مايل صار وبشكل خطر على الطريق، بعت لي إياها 70-220-888 لنبعتها فورا لوزير الأشغال أستاذ رسامني وفريق عمله. الله يعطيهم العافية على جهودهم وتجربهم مع جبل لبنان ومستمعينا ومراسلينا. صوتك عالي جبل لبنان. مكتب الجواد العقاري لصاحبه فادي نصار، بيع وشراء عقارات، شقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء. مكتب الجواد فادي نصار، إدارة أملاك بلبنان وبقطر. مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار بخدمتكم بلبنان. 70-145-888. وفادي نصار أيضا وفريق عمله بخدمتكم بقطر. 00974-66-33-0078. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله، بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء وإدارة أملاككم بكل أمانة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 03-444-037. صباحو أستاذ جوني، كلامك خطير عالشي اللي سمعته من لقاء السفراء. يا علي، يسعد صباحك وصباح كل مستمع لإذاعة جبل لبنان. نعم يا علي، نعم، اللي سمعته من السفير الأمريكي شي مخيف. لبنان تم إعطاؤه مهلة سنة ونص وما عمل شيء بخصوص حزب الشيطان الإيراني وعملائه بلبنان. الله يستر من الآتي الأعظم إذا ما تحرك لبنان، وما بعرف إذا بيقدر يتحرك بعد بالوقت الضايع أو الوقت المتبقي. والدمار مستمر وشامل، ومبارح شفنا بالضاحية الجنوبية والغارات المستمرة. يلا قولوا الله، الله يحميكم، ما رح لكم أكتر من هيك، ويحمي وطننا لبنان. ميرسي يا علي، تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. تحية للي سهرانين معنا بالقارة الأمريكية وبكندا،

0: يسعد صباحكم بساعات الفجر الأولى وبعد منتصف الليل. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية، أهلا وسهلا نسمع.
1: صباح أستاذ جوني. والله يا أستاذ جوني إذا بتسمع العالم اللي عم يهربوا كل يوم ساعة من الضاحية ساعة من الجنوب، بتلاقيهم على الطرقات أو واقفين أو عم يشتروا شيء أو عم يعملوا عم يسبسبوا ويقلفطوا لجماعتهم، وشو بدنا نعمل ووين صرنا وشو عملوا فينا؟ بدي افهم. تعال شوف الناس كلياتا، البيئة اللي صنعها وجن عليها اللي سموا حالهم الثنائي الشيعي، اللي خربوها لهالبيئة، خربوها خرب ما خلوا فيها شيء. تعال اسمعهم كيف بيحكوا، تعال شوفهم شو صاير فيهم كل شوي، مثل بسينات بياخدوا ولادهم بيهربوا من مال لمال، بس طلعهم بدهم يحكوا يجاوبوا أو يطلعوا على السوشيال ميديا سماع ببلشوا يتفصحموا ويحكوا ويتكابروا ويكابروا أنه هني منهم مهزومين وهني منتصرين. طب العالم هذه شو عم يصير فيها؟ شو عم تعملوا بهالعالم؟ شو عم تعملوا فيها؟ أنه واحد بيتعلم إذا أجلك حيوان وقع بجورة تاني مرة بيحيد عنه. أنتوا شو عم تعملوا بحالكم؟ شو عم تخلوا الناس تحكي عليكم؟ يسعد لي صباحك يا رب.
0: وصباحك رقم اللي ينتهي بال 887، الله يستر علينا وعلى هالوطن. نعم نعم، تحية لأهلنا الشيعة المظلومين مثلنا مثلهم. الشيعة المظلومين اللي دمرت بيوتهم راحت أحلامهم، مثلنا مثل أي شخص مسيحي مسلم واحد درزي سافر برات لبنان أو بلبنان اشتغل ونشيط وشاطر، عمل مؤسسات تجارية وسكنية واشترى وفرش وتعب، عائلات بكاملها دمرت أحلامها، من الفيلا اللي تمنها أكتر من مليونين دولار للبيوت البسيطة اللي بنيوها حجر وحجر وكيسة رابي ورا كيسة رابي، بكل الضياع المسيحية الشيعية الموحدة الدرزية وكل ضياعنا بكل لبنان، صاروا بالأرض، صاروا دمار، صاروا تراب، صاروا غبرة، دمرتوا كل شيء، كل أحلامهم. يعني مستلزمات المطبخ لوحدة إذا بدكم تشتروها قديش بتكلف، التحف والبرادي وكل المستلزمات اللي حطينا دم قلبنا عليها دمرت على يد الأشرار اللي استجروا الشر مع لبنا. خلاص خلصنا، سكروا بوابة فاطمة الملقبة ببوابة فاطمة بجنوب وفلوا إنه كرمال مزارع شبعة هنيك، يعني كم هكتار، وسوريا عم تقول إنه هن هي بتملكوا، يعني في نزاعات وقضايا. رجعوا خربوا لبنان. ولو كنت أعلم بال2006 قال حسن نصر الله، قال لو كنت أعلم يمكن ما كان فتح. هلأ شو إذا لو بعده طيب شو كان يعمل هالسنة؟ يعني هي السنة ما قبل الماضي ورحل بخياني، سلموه الخاين الرئيسي من ضمن صفوفهم لحزب الشيطان، سلمون ب9000 يورو، عميل رخيص ب9000 يورو سلم حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده واللي فوقه واللي تحته وكله، وسلموا وطننا لبنان للدمار والأشرار. الله يخلصنا منكم بجاه الصباح، الله لا يوفقكم دنيا وآخرة يا شياطين لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. بكاريتاس في منتج عنوانه إنتاجنا، منتجات بلدية بيعود ري على دعم رسالة كاريتاس لبنان. فينا نشتريون أي منتجات انتو بتختاروها، ان كنتو جمعيات اشخاص بتحبوا انو محبينكن زباينكن كل الاشخاص اللي بدكن تهدون شي فيكن تهدون كرتوني من انتاجنا، بتتضمن قد ما بدكن انتو خمسة ايتمز سبعة عشرة اتناشر ايتم حسب انتو البادجت اللي شايلينه من انتاجنا، بيحطوا بقلب كرتوني مرتبة عليها شعار كاريتاس انتاجنا وبتهدوها بكل محبة لمحبينكن، لزباينكن، لموظفينكن، لكل المؤسسات، إنتاجنا من خير الأرض لخير الإنسان بإشراف كاريتاس لبنان على النوعية. إنتاجنا في عندهم لبنة بالزيت، زعتر، سماء بلدي، كلهم أشياء بلدية. لبنة معزة من إلها لبنة مكعزلة بول، كبيس مشكل، عسل صافي، كل منتجاتهم لإنتاجنا بتساهم بدعم المزارعين والمواطنين بالضيع البقاعية والشمالية والجنوبية. يعني شراءكم لإنتاجنا بتدعموا كاريتاس لبنان، بتدعموا ناس تيضلوا بأراضيهم البعيدة ببقاعنا الحبيب، بجبلنا الحبيب، بجنوبنا الحبيب، وبشمالنا الحبيب. إذن يعني إذا بدي أقعد أعدلكم كل أنواع زيت الزيتون البلدي، الخل، خل التفاح، خل العنب، المربيات على أنواعها، كلها منتجات بلدية وصحية. اتصلوا بإنتاجنا، إنتاجنا فيكم تتصلوا بجو معلوف وفريق عمله. تحية لك يا جو، أنت وفريق العمل بإنتاجنا والمشرفين. 81-577-604 إنتاجنا كاريتاس لبنان. 81-577-604 زوروا تتشوفوا الايتمز www.intajuna.com. كاريتاس لبنان. الأب سمير الغاوي رئيس كاريتاس لبنان، الله محييك ومحيي محبتك وقلبك الكبير وخدمتك لوطنك لبنان وللإنسانية من خلال كاريتاس لبنان اللي منفتخر فيها. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة خمس ثواني فقط.
2: أنا بس بدي أقول لك صباح الخير ويطول عمرك ويخليك بعافيتك وصحتك يا رب.
0: بيسوى الدنيا يا رضوان، رضوان العريضي، يسعد صباحك. أنت من بيصور الحبيبي بقضاء علي، تحية لأهلنا ببلدة بيصور وبكل لبنان، بالجبل اللبناني. جبل لبنان هي صوت الجبل وصوت كل اللبنانيين وصوت كل لبنان وصوت لبنان وصوت الشعب اللبناني. جبل لبنان بتختصر كل الإذاعات وكل الأصوات بموجة وحدة، بأبليكيشن وحدة، بموقع واحد، 87.7 FM، jabellebanon.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو، بتصرفكم ولاد عمكم واستمراريتنا من خلال إعلاناتكم بطريقة شريفة وبطريقة قانونية. ما بدنا أي شيء إلا نكون بعرق جبيننا مستمرين عم نغطي مصاريف استمرارنا، تطويرنا، تقوية إرسالنا من خلال إعلاناتكم وسبونسورينج جبل لبنان. 70-220-888 بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومنضل نقول هيدا سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا رقينا، سقفة المسرح، الفنون الجميلة، الأصوات الجميلة، الإنتاج الجميل. تويوتو سي، جهاد جابرييل المر، ستار سيستم، أمين أبياغي، وأغاني أغاني جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر. فريق عمل متكامل بخدمة وطننا لبنان، بخدمة الثقافة الحلوة لوطننا لبنان. 03-444-037 ورسالة
4: جورج تعليقاً على صديقنا اللي كان عم يحكي قبل انه شو بقيتهم كيف كيف كيف كرهنتهم وكيف عم يحكوا عليهم وبقاش طايقين هالوضع. بس بدي ذكرك انه هن اللي جيبوهن، هن اللي عملوا الحزب، وهن اذا حدا هلأ بجيب تحكي لهم كلمة عن حيالله كيادي او عن الحزب او هيدا شو كيف بيتغيروا. اوكي وأكتر هلأ يتجي ضرب يضربوا دبابة أو يعملوا شيء شو بتلاقيهم قلبوا عالم تاني. بس بيجوا بيحكوا هيك هلأ مطرح موجودين عنا مثلا بالجبل أو بشيء بتلاقيهم عم يتبكبكوا هن اللي المظلومين. بس من جوا نجرب شغلي قلن أوكي شو كيف بتلاقيهم قلبوا قلبي وحدة. فأنا ما زعلان إجمالا، اوكي حرام العالم حرام، بس هن اللي عملوا بحالهم هيك، هن اللي عملوا بحالهم هيك. وبرجع بقول لك هلا فرصه واحده تيجي مثلا يضربوا ضرب الحزب او يعملوا بعمليه شو بتلاقيهم كلهم رجعوا. وشفنا هالشيء وقت ما من من من من, من جمعتين ثلاثه وقت وقفت النار كيف انتصرنا ورجعوا وطلعين على الجنوب وانتصرنا وكل هالمواضيع. فهن شعب يعني من هن وصغار بيرضعوا يمكن هالمواضيع فبيدمون، فهالشي من إيدهم هن.
0: يسعد صباحك، رقم ينتهي بال630. الله يسعدنا ويسعدهم. اختلط الحابل بالنابل بوطننا لبنان، بس الله يساعد كل شيعي ومسيحي وموحد درزي ومسلم. الله يسعدنا على الخسارة اللي عم نخسرها، في خسارة إنسانية وفي خسارة مادية للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية زوق مصبح الناشطة بخدمة هالبلدة الكسروانية الحبيبة اللي هي مفتاح كسروان من ناحية بيروت، أول قرية وبلدة وضيعة حلوة ومدينة حلوة كسروانية. نحن وجايين من بيروت باتجاه الشمال، أول ضيعة كسروانية من بعد جسر نهر الكلب، بيطلعنا المعلم الرائع جدا ويحميكن يسوع الملك يشوع ملكه بزوق مصبح. الله يعطيهم العافية. بلدية زوق مصبح برئاسة ألي توفيق صابر، أشغال مستمرة دايماً، أعمال تزفيت وصيانة بمختلف طرقات وشوارع بلدة زوق مصبح، من بين المدينة الصناعية وطرقات المدينة الصناعية وتحسين بالبنية التحتية. أكيد لما بتشوفوا شرطة البلدية عم تاخد إجراءات، ما تطحشوا لا تحاولوا تجوا بعكس السير، التزموا بتعليمات شرطة بلدية زوق مصبح. الله يعطيهم ألف عافية. شرطة بلدية زوق مصبح، فرق الأشغال والصيانة، فرق الزراعة، الفرق الزراعية، الله يعطيهم ألف عافية لصيانة الشتول والأشجار. شيء متكامل رائع جدا بنطاق بلدية زوق مصبح. كل عضو بالبلدية، كل مسؤول بالشرطة والحرس الليلي، الشرطة البلدية والحرس الليلي كمان اللي منتواصل نحن وياه بحال رؤيتنا أي عملية غير شرعية أو شك بأي شيء، نتصل بالشرطة وبالحرس الليلي. زوروا صفحة بلدية زوق مصبح، زوق مصبح municipality، لحتى تتابعوا كل شيء، أو بتسمعوا إذاعة جبل لبنان. بدي أرجع أقول لكل الأشخاص المتأخرين عن الدفع، من دفع متوجباتهم لبلدية زوق مصبح، اليوم 7 أيار، معكن لحديد 10 أيار، يعني معكن لنهار الجمعة. بدكن قبل نهار الجمعة أو بعد بكرة تسووا أوضاعكن، لأنه في حسم بنسبة 85% مش على الرسوم، على غرامات التأخير، للرسوم القيمة التأجيرية للسكن وغير السكن، الباقي قيد التحصيل. يلا سارعوا أهلنا وسكان ومقيمي زوق مصبح، استفيدوا، حسم 85% على الغرامات، مش 85% من السوم جنرال، يعني من المبلغ العام المتوجب، لا، المبلغ بيبقى متوجب عليكم، ولكن بدل ما تدفعوا 100% غرامات تأخير تدفعوا 15%. شغلة مهمة جدا، سووا أوضاعكم، بلدية زوق مصبح بتستاهل أنه يكون التحصيل 100% من المواطنين، لأنه مش عم تقصر أبدا. رئيسا إلي توفيق صابر وأعضاء وناشطة بخدمة وحماية أهلنا بزوق مصبح وسكان زوق مصبح اللي أنا منهم وأفتخر. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. بونجور يا دي مارك، يسعد صباحك ويخلي لكم عيالكم، بتدعوا لي لعائلتي بالخير، وأنا بدعي لألكم ولعيالكم بالخير. الله يحميكم يا رب ويحمي وطننا لبنان. في مستمع بعت لي فيديو، بس ليش مش شرح لي شو هو؟ يمكن أحد الناشطين الشيعة، مش شرح لي شو هو. رسالة صوتية من طوني.
5: صباح صباح يا جوني، كيفك؟ حبينا نوجه رسالة، بس في شيء عم بيصير، ما بعرف، هلا لمولدات الكهرباء انه التسعيرة طلعت 40,000، عم بيجينا 47-48 بيقول لك على غلى المازوت. هاي اول شغلة. ورجع هون عندك انه كمان التبقى اللي عم بيحطوها على الموتورات، تخيل العالم انجع بيبي يدفعوا الفاتورة، والتبقى يعني انه بيحطوا التبقى هلا لمصلحهم هن، يعني مصالحهم الخاصة، يمكن بيكون مسجل 200 بناية وعنده بالألوفات هذه تبع التبقى. وبيرجع خايف في شيء عم بيصير مش مزبوط ببرج حمود، الموتسيكلات والسيارات والوقفات بحياتها مصايرة، وهي بيحط لك الزريعة، هذا بيحط ما بعرف شو، والدورة مثلها، يعني تلاقي القهوي صايرة تحت الجسر وين ما كان، فاتحين على كل المحلات. تلاقي كنا بالأول نوقف يجوا يعلمونا الدولاب، إذا بننطر نحن أولاد الحي يعني يعلمونا الدولاب إذا قداش وقت واقف. هلأ بتلاقي فوضى صايرة، ما في حدا عم بيراقب، بتلاقي الشويش البلدية واقف قدام المحلات لينظم لنا المحلات، واسترجي واقف أنت ثواني لتطلع على بيتك. ما بعرف في شيء مش مزبوط. وظهرة القهاوي، هاي القهاوي وين ما كان صايرة، هاي ما كنا نشوفها بحياتنا.
0: بلد فالت، حرب عم تدمره، حزب غير شرعي وغير مرخص وعميل لإيران عم بيدمر وطننا لبنان. كل شيء عم يتدمر. الله يساعدنا، الله يساعدنا. هلا بالنسبة للمحلات اللي عم تحط زريعة قدام المحل، طب ما تركوه هذا الزلمة عم يدفع مئات الدولارات وألاف الدولارات أجار شهري لمحله، تركوه يسترزق، لأنه في ناس سؤلة. هاي مثل ما بيقولها زياد الرحباني وبلا كل أصحابي أصحابك السؤلة والمهضومين بأغنية بلا ولا شيء. بقى في ناس سؤلة ولا أسأل من هيك، بيجوا بصفوا ويمكن بروحوا بتسافروا كمان، يكونوا مسافرين أو رايحين يغيبوا 3-4 أيام أو أنه من عبكرة العشية بيخترب بيته هذا الإنسان، تركوه. ما عليه، هي مخالفة للقانون أنه يحط زريعة أو يحط عائق قدام محله، بس خلينا نقدرها بهالظروف الصعبة. لأنه أنا إذا خيي الله يرحمه الله ويخلي أخوتكم، إذا رايح عند خيي أو ابن عمي أو جاري أو حبيب عمري وصديقي بدي نفعه، ولقيت أنه بالشارع كله، مش بس قدامه، الشارع كله مدروس درز سيارات وصافين وفالين، خلص بكوع وبفل، ما بعود بوقف. شو بدي وقف بعيد 3 كيلومتر عنه واجي امشي تحت الشتي وبالشمس؟ فاتركون هيدو يعني. هاي بالنسبة لهالموضوع هيدا، اتركون معلش يسترزقوا أصحاب المحلات ويضل هيك في محل قدام، حتى بس حدا يزمر لهم بده ينزل ينفعهم ويشتري منهم ويسترزقوا ويصلبوا ايدهم عوجهم ويبسملوا ويحمدوا، يكون في محل قدام ونشيلوا هالعائق ويصف الزبون عندهم. هيدي بس شغلة إنسانية، إنسانية مش قانونية، إنسانية. تركوا لهم إياها. بقيت ما تبقى كمان يا شباب يا طوني، قدموا بكل البلديات برج حمود وغيرها، انزلوا قدموا شكاوى وبعتوا لي نسخة عنهم لحتى أنا ما أتصل بالبلدية عم رجعهم بشي بيقولوا لي ما حدا حكينا يا جوني، يعني كانوا عم بيحطوا على عيني بمحبة، وهذا بيحط على عيننا إلا بالمحبة يعني، وإلا بنفرمه انه يا جوني ما حدا اجى رجعنا بهالموضوع. ليش هالمواطنين ما بيتعودوا المواطنه وانه يروحوا يتشكوا، ان كان لبلديه برج حمود او سن الفيل الحبيبه، كلهم بلدات حبيبه ومدن حبيبه قلبنا، فروحوا تشكوا بالقصر البلدي وقدموا واعطوني النسخه عنها. اولا بتتحرك ساعتها البلديات بشكوى خطيه من اي ازعاج واشياء قانونيه بتتقدموا فيها، وثانيا بنتابع لكم اياها إذا لا سمح الله تأخروا بخدمتكم. يلا قول الله، توكلوا على الله وامشوا على وجه المي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.
3: وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا. ورح انتقل أنا وياكم من بأنه سمعنا بروموسيون جورج نعمي والصوت الحلو فرح نخول وصوتها الحلو جورج نعمي بدون أي تأخير. دبك دبك دبيكي من مسرحية الربيع السابع, وغنيها أكيد ملحم بركات وبصوته الرائع جدا جورج نعمي. حرجت ليلى ودبك دبك دبيكي, نسمعك سوا.
2: حرجت ليلى.

وعدكم. جبل لبنان.

0: الله الله جبل لبنان بتفتخر فيك يا جورج نعمي وكل اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان بحيوك. استمعنا لهالصوت وانتو رح تسمعوا الصوت الحلو بليلة حلوة كتير ديو جورج نعمي وفرح نخول وأصواتهم الحلوة بالبيروت هول السبت 23 أيار والحجز فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس بوكس أوفيس بالفرنساوي وجبل لبنان. برمت اسطنبول عليكي وجبل لبنان ونحن عم نبرم على وطن لحتى نخلصوا من بين ايدين الاشرار وعمل الفرس الكريهين عملائهم بوطن لبنان. مثل هلا كان مفروض نكون مثلا التغيت احتفاليه حلوه كنا ناطرينها بالسنة الماضية إلين سيغارا رح نسمعها بعد شوي هيك كمان أغنية حلوة منها. كان مفروض يكون في احتفاليات حلوة كتير ويبلش من هلأ توقيع العقود ومن قبل هلأ من أول السنة يتوقع العقود مع الفنانين العرب واللبنانيين والأجانب اللي بدون يجوا على كازينو لبنان على مهرجان أعياد بيروت العريق وغيرها من المهرجانات اللبنانية اللي عم نشجعها والمسارح وغيرها كل هالحركة هيدي المسرحية والثقافية والاجتماعية والفنية احترق دين سلافة. يعني هلأ نحن عنا تحدي نحن وياكم ونكون كتار ويقولولي بالفيرجن تيكتينج بوكس أوفيس انه فولت لحتى خبركم وإدارة أغاني أغاني وجبل لبنان يقولولنا فولت محبتكم لثقافة الحياة رح تخليكم تحجزوا بالمئات وتكونوا كتار السبت 23 أيار ببيروت هول. تحية لفيرجن تيكتينج بوكس أوفيس ومن فريق العمل المسؤول عبدو الحسيني. يسعد صباحك يا عبدو. طمني طمني عن حال الحجوزات وأنا بتابع أكيد دايما كمان مع عبدو الحسيني ومع مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس بس يطمنوني إنه ماشي الحال مرفقين يلا بلشي تتفول طمن بالي فأنتوا طمنوني بالي يلا حجزوا حتى نثبت ثقافة الحياة بوطن لبنان ونكون كتار بكل الاحتفاليات واللي عم يسمعونا بدبي حجزوا كمان للاحتفالية الحلوة لآدم 28 أيار دبي أوبرا وفيكم تحجزوا عن طريق بلاتينوم ليست. هيدي ثقافتنا هيدا نحن يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان موثوق بالسمايا السمايا بالكاسليك. اليوم لو ما عندي سلسلة اجتماعات كنت نزلت ببحر السمايا. لاقونا على السمايا فيكن تشتروا تستأجروا العنوان الموثوق الوحيد بالسمايا للشاليات والكابينات إيجارا بيعا وشراءا. عنوان موثوق وحيد بالسمايا ميشيلا كرم زوجة الحبيب أندر. ميشيلا كرم عم بتتابع مسيرة زوجها أندر بكل وفاء وبكل ثقة وبكل أمانة. لاقونا لنقضي كل الأوقات على مدار السنة واللي بيحب إنه يتدرب معنا على سباحة بالشتوية مندربه ومنعمله دورة تخشين مثل ما بيقولوا بالجيش ببحر لبنان وبحر السمايا. سمايا بالكاسليك ناطرتكن ميشيلا كرم عفلق 03-311-119 03-311-119. أهلا وسهلا فيكم. شاليات وكابينات بيعا وإيجارا مع مواقف للسيارات بالسمايا بالكاسليك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية
1: أستاذ جوني، بدي عزمك بس تشرح لنا عن فكرة الكرامة هلأ اللي دارجة صايرة كتير ما عم نعرف نخلص منها. بس اشرح لنا الله يرضى عليك شو مفهومك لهالكلمة، لأنه هذه النغمة هلأ صايرة يعني على الطالع، والناس اللي بيقولوا لك كرامة وبلا كرامة ومع كرامة وكرامة زايدة وإكسترا كرامة، يعني كيف هي هذه الكرامة بالضبط؟ يعني اللي مثلاً إذا إنسان قاعد على تماس مع ضاحية لنقول وبيته انضرب وتأثر وولاده ما راحوا على المدارس وتبهدل البهدل اللي هن مبهدلينها وراح له كمان شهداء وهو معارض لسياستهم، بكون يعني مثلاً بلا كرامة تنقول مثلاً أهل بيروت اللي انقصفوا بدون سبب يعني وراح المئات منهم وهن معارضين لهالجماعة هيدي كمان بكونوا بلا كرامة؟ يا ريت تشرح لنا هالنقطة الله يخليك، ما بقدر نام، أنا بدي أفهم شو هي هيدي نغمة جديدة.
0: يا حبيب القلب يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم اللي رقمه بينتهي ب370، من منا ساندويش إنه كرامة مع طراطور زيادة وبلا كبيس. الكرامة بتنمى مع الإنسان إنه يكون كريم النفس، كريم الأخلاق، ووطني، وبيحب وطنه لبنان وأرزة لبنان، وبيحب المجتمع المحيط فيه، وبيخدم المجتمع من خلال التطوع ومن خلال ثقافة الحياة. هيدي الخدمة المجتمعية، مش إنه كرامة مثل ما بيوزعوها جماعة عملاء إيران والفرس بلبنان، هيدا كريمي وهيدا بلا كرامة. وهيدا الكرامة هي نحنا، أنا وياكم، ما حدا يعلمنا الكرامة، نحنا منعلمهم هالقليلين الشئمة والكرامة، منعلمهم كيف يكونوا كرمة مع وطن لبنان وبكرامة، عايشين أزلة وعم بيزلوا الطائفة الشيعية الكريمة وكل المجتمع اللبناني، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، عم ننزل وعم تنتهك كرامتنا على إيدهم هالبلا أخلاق اللي دمر وطننا لبنان، وبعده مستمرين ما ندموا، يعني ما تابوا وسلموا أمره للرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والشرعية اللبنانية لحتى يروحوا قوايا على أمريكا الله يستر. وهيدي الأجواء اللي مبارح حصلت عليها واستوحيتها من حديثي مع السفير الأمريكي بلبنان باحتفالية سفارة كندا وسفارة بريطانيا اللي كنا مدعوين لها بإذاعة جبل لبنان، أنا ومدير الإذاعة كلود قواس، الله يستر من الأجواء السلبية اللي فارضينا جماعة إيران والفرس بلبنان والمنطقة. بس نحن بهمنا لبنان، الله يستر، الله يستر علينا وعليهم، الله يستر على عرضهم هالبلا شرف هيدولي وبلا كرامة. إذا الكرامة مش ساندويش، يلا مرق لي واحد بلا طراطور، ساندويش كرامة بلا بندورة، ساندويش كرامة بلا كبيس، قولوا الله كرامتنا عالية نحن وياكم مستمعي جبل لبنان والواطيين اللي عم يسمعونا بقهر وصوتهم خافت ومبحوح، لأنه شو بدهم يطلعوا يعملوا عنا؟ يعني يروحوا على الإذاعات التانية اللي عم تبشرهم بالنصر الإلهي وبتكذب عليهم. هون الصدق وهون الوطنية وهون الكرامة وهون الشرعية وهون جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان وثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني. واليوم 7 أيار هو اليوم الأخير من العروضات اللي بتخلص اليوم، ببلش بكرة عروضات جديدة. استفيدوا مثل ما أنا وياكم عم نستفيد بقسم الخضار والفواكه، يوم خاصة الآيسبرغ ب39,000 ليرة، كيلو البطاطا ب39,000 ليرة أيضا، مشروبات الروحية أسعار محسومة جدا. يعني مثل من أمثلة أنينة جوني ووكر جولد ليبل 75 سنتيلتر ب$33 بدل $50، هذا مثل من أمثلة عم بعطيكم إياه عن الاستفادة اللي رح تستفيدوها حتى انتهاء الكمية. واليوم أكوافينا، مي أكوافينا 600 مليلتر صندوق في 12 أنينة كلهم $1.50. حصومات على ايتمز كتار، مواد غذائيه. ماكسيمز تشيكن اسكالوب ماكسيمز، علبتين كل وحده فيها 380 جرام ب $4.70. فريمير وايت فيش فيلي ماركت فريمير كيلو $2.90. عروضات حلوه كتير على كامل ماركت فريمير للمنتجات البحريه. خضار مشكله ماركت بلان سولاي 900 جرام ب $3.40. بلان سولاي حليب ميلك باودر حليب بودره بلان سولاي 400 جرام ب $2.70. كاكاو ماركت كادبري، اثنين كاكاو كادبري الماركه الشهيره 125 جرام، اثنيناتهم ب $7.95. كثير ايتمز استفيدوا. بذورات الرفاعي كيرنل ميكس 400 جرام ب $5.40. الطحينه ماركه دعبول 400 جرام ب $2.90. و كيك كيك ماركت ميدي ميدي كيك 280 جرام ب $2.40. عروضات على كل انواع الشوكولا والمنتجات والادوات المنزليه. وقسم السمك المسمكه بيفتحوا يومين او ثلاثه بالاسبوع، الاسماك الطازه والبلديه والمستورده كله طازه. اهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر مساء. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني، سيادكم بمحلة وبيرحبوا فيكم وبيقولوا لكم نهاركم سعيد من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
2: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعة.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.
0: صوتك عالي يا جبل لبنان. رسالة صوتية 11 ثانية نسمعها.
4: هو أعزنا الكرامة، يعني هي هي طريق الكرامة للزمان اللي كنا نطلع على البقاع تذاكرين طريق الكرامي، هذه هنيا بيصدوها
0: هنيا. هالبلا كرامي عملاء إيران بوطننا لبنان عم بيدمرونا ويدمروا الوطن ومقوماته الاقتصادية. قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ونصلي من أجل وطننا لبنان بكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة. بكرة الجمعة 8 أيار تذكار القديس يوحنا الإنجيلي والبار أرسانيوس الكبير. بكرة الجمعة الساعة 6 صباحا صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية القداس الإلهي الصباحي الساعة 7 صباحا. بعد بكرة السبت 9 أيار الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار النبي إشعياء والشهيد كريستوفوروس. السبت الساعة 4 بعد الظهر تدريب الجوقة على التراتيل، والسبت 6 بعد الظهر صلاة الغروب تليها صلاة النوم والمطالبسي، وهالأحد 10 أيار بالصعود الإلهي بكفر حباب غزير نحيي أحد السامرية. 8 صباحا صلاة المطالبسي، 8:30 إلى 5 صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية، وعشاء إلى 3 صباحا القداس الإلهي. وبعد القداس الإلهي نهار الأحد اجتماع فرق الطفولة. نشاطات كتيرة فيكن تابعوها من خلال صفحة كنيسة الصعود على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كنيسة الصعود الإلهي كفر أحباب. بونا أرسانيوس أبو هنود، البار أرسانيوس الكبير اللي حملت اسمه تيمنا وتقدسا وإيمانا، الذي نحيي ذكراه في الكنيسة الأرثوذكسية بكرة الجمعة 8 أيار، البار أرسانيوس الكبير. بونا أرسانيوس أبو هنود، بونا جورج مخول، صلواتكم لوطننا لبنان، كل الأشخاص اللي بيحبوا يدعموا كنيستنا تطويرا وصيانة بكفر حباب غزير. فيكم تتواصلوا مع الأب أرسانيوس أبو هنود 71-026-810. فيكم تحصلوا كمان من خلال زيارتكم تشتروا كتب مقدسة وأيقونات وتذكارات مسيحية أرثوذكسية من الكنيسة، بيعود ريعة أكيد لتطوير الكنيسة ودعم الفنانين والأشخاص اللي بيصنعوا هالرسومات وبيطبعوا هالكتب الإيمانية. وأيضا في منتجات بلدية بتجي على كنيستنا بكفر حباب غزير الصعود الإلهي من كل الأديار الأرثوذكسية بلبنان، منتجات بلدية كمان من خلالها بندعم الأديرة بقاء وجودها وبندعم كنيستنا بكفر حباب صيانة وتطويرا. الله يحميكم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. شادي بونجور. شادي فياض بيصبح عليكم، أهلا وسهلا فيك. سليم، ثلاث ثواني يا سليم، هذه يمكن أقصر رسالة وردت بتاريخ جبل لبنان. صوتك عالي، تنشوف بهالثلاث ثواني شو قيلنا سليم.
5: سلم تمك يا أخي جوني ويسعد صباحك.
0: حلوة بثلاث ثواني، اختصار محبة. مرسي يا سليم، الله يوفقكم ويحميكم، يخلي لكم كل محبينكم، ويخلينا لبعض ونضل حد بعض إيد بإيد إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الخميس 7 أيار 2026 بعنوان أليس من الضروري المحاولة؟ وكأننا نعود كما توقعنا إلى الدائرة الأولى من الخطر الذي يطل برأسه من جديد على دول الخليج وتحديدا أبو ظبي الحبيبة كما على لبنان الجريح، فلا موقف أمريكيا واضحا بشأن الحرب أو التفاوض مع إيران مع ترجيح الكفة الأولى، لا سيما مع ازدياد الخطر الآتي من مضيق هرمز وحركة الإبحار المحفوفة بالمخاطر والألغام، لا سيما عندما يزداد الضغط العسكري في الوقت نفسه على القواعد الأمريكية داخل دول الخليج التي تحبس الأنفاس حتى لا تفجر جهود وقف إطلاق النار والتسوية التي تتأرجح حتى لا نقول تترنح لمصلحة الحرب بغض النظر عن الجهود المبذولة للتهدئة وللهدنة، وذلك في مواجهة ضغوط بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب بشكل كبير بما يجعله مرتاحا للداخل اللبناني أكثر ومن دون ضوابط. وعمليا صارت الخيارات ضيقة، كما أن السيناريوهات صارت بحد ذاتها محدودة، فإما حرب واسعة بعد انتهاء فترة الهدنة التي مددها دونالد ترامب ولا تقدم فيها المفاوضات بين لبنان وإسرائيل شيئا، وإما تسوية كبرى تفتح المنطقة على مسارات جديدة نأمل أن يستفيد منها لبنان. تضيف الهام سعيد فريحة، لكن مصادر دبلوماسية رفيعة لا تزال تضع في الحسبان تصعيدا عسكريا كبيرا ضد لبنان ينهي المهمة الإسرائيلية التي بدأت بهدف إنهاء حزب الله. فهل ستكون بعد 15 أيار؟ وماذا ستكون تداعياتها على الأرض المحفوفة بالمخاطر وبالاحتكاكات اليومية، كما بالاحتقانات المذهبية والطائفية كما المناطقية التي لم تعد تطاق، وتزيد في حدتها حماوة المداخلات والتعليقات والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا يمكن لأحد أن يتخيل المستوى الانحداري وغير اللائق الذي وصلت إليه. تنهي إلهام سعيد فريحة: ومع ذلك ثمة رهان على صحوة شيعية كبرى في الداخل تعيد تصويب الأمور التي صارت خارجة عن المألوف. فلغة التخوين المعتمدة والتي لا تميز بين أحد وتطال الجميع تكاد تأخذ البلاد إلى مناخات أخرى لا يمكن تجاهلها، وتفتح الباب على مسارات لا أحد يعرف نهاية لها. والصحوة أيضا، وقد لا يكون التعبير في مكانه، الدور ربما هو الأصح مطلوب من الرئيس الجمهورية جوزيف عون لإعادة وصل ما انقطع. ونعرف أن أي حوار داخلي حتى ولو أنه سيفشل هو ضروري للمحاولة على الأقل في إعادة وصل ما انقطع بين الناس. ولعل هناك مكانا لطمأنة الفريق الشيعي بأنه لم يخسر، وبأن البلاد تضم الجميع، وبأن المرحلة المقبلة بحاجة إلى توافق أكثر بالقرارات، وذلك حماية للبنان الصيغة التي لا يزال كثر يدافعون عنها، كما أن هناك آخرين لم يعودوا يريدون الصيغة اللبنانية، صيغة التعايش. أليس من الضروري المحاولة؟ بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان من واقع الحال من دهن سئيله. المثل الشعبي من دهن سئيله هو تعبير شائع ويستخدم للدلالة على أن الشخص يعالج مشاكله أو يتحمل نتائج أفعاله من جيبته أو على حسابه. يرجع المعنى إلى صورة قديمة من الحياة اليومية التقليدية، حيث كان الناس يستخدمون الدهن كالزيت أو السمن للعلاج أو للطهي. فكلمة سئيله أي سقاه أو عالجه تعني هنا أنه استعمل من دهنه الخاص ليداوي نفسه أو غيره. بمعنى آخر، لم يستعن بشيء خارجي بل أخذ من ماله أو ممتلكاته الخاصة. يقال المثل غالبا عندما يدفع الشخص ثمن خطأ ارتكبه بنفسه. من واقع الحال من دهن سئيله صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الخميس 7 أيار 2026. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا أنا وياكن مع أغنية لفنانة عالمية ألان سيغارا. ألان سيغارا كان مفروض أنه تكون بوطننا لبنان بوقت سابق من السنة الماضية أو حتى هالسنة لو ضلت الأمور رايقة، ولكن تأجلت الأمور، ومن بعد ما كنا حجزنا رجعنا استرجعنا أموالنا من فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للأسف بسبب الثقافة التدميرية اللي عم يفرضوه علينا بعض العملاء بوطننا لبنان، عملاء إيران وعملاء الخارج. ورغم هيدا كله ستأتي وستعود إلى لبنان ورح تجي الأيام الحلوة، وبدنا نتفائل وندعم الشرعية اللبنانية، ندعم ثقافة الحياة بوطننا لبنان. ديو entre Alain Segara et Joe Dassin. Si tu n'existais pas. Yeah. Et moi, comment j'existerais? Jabal Lebanon.

0: صباح ولعيونك يا جوني ميرسي ولعيونكم انتم اتوا افو تشيرز بكل اللغات ولقلكم اذا جبل لبنان. الله يحميك يا جوني ميرسي. ميرسي جمال وكل المستمعين والمستمعات. رسالة صوتية وصلت كمان ببداية الفترة.
1: صباح الخير جبل لبنان، صباح الخير أستاذ جوني، الله يعطيكم العافية. حواديس مع شوفير تاكسي. والله يا أستاذ جوني أولت مبارح رجعوا دقوا لي ناس، قال أنا أكل ضرب قبل 10 سنين. تخيل أكلنا ضرب وقتها $100 أيام الأو أم تي، رحنا حطينا $100 الله يجيب الحكيم أدوية ما أدوية. بيقول لك أنا مسؤول عن مستشفى أوتيل ديو، مسؤول عن مستشفى مثلا سان جورج وكذا، وأنا دكتور جاي من كندا. عرفت؟ أنت بتنبسط، بيقول لك بدي 25 يوم، يعني نحن 3 أشخاص انبسطنا، قلنا بركي على 20-25 يوم نشتغل. عم قال لي بس بدي عزبك تحول لي $100 لأنه
0: بشرف
1: يا جايين لعندك الدكاترة،
0: بس
1: في مريض لازم ياخد الأدوية وتأخر فيلم يعني. عرفت؟
0: فيلم هيدا فيلم هندي طويل وعم تتعرضوا لألو، وانت تعرضت لألو وترجعوا بتتعرضوا لألو. فيلم هندي فاشل يا وفاشل كل مين بيرجع بيتعرض له، بس احنا بنشكرك لانك ضويت على هال الفيلم الهندي اللي بيصدقوا الطيبين بوطن لبنان. ما رح اقول غير هيك. الله محييكم سائقي السيارات والفانات والبوستات العوميين الشرعيين، الله يرزقكم يا رب. يلا وانتبهوا لحالكم، وهيدي دقة قديمة صارت هالضرب هيدا، وبينعمل من سنوات وبعده بيغري ناس. أوقات في ناس بينمل جسمهم بس يسمعوا كلمة إنه حدا بده، اللي بده إياك بيجي لعندك حبيبي، ما بيقلك على التليفون حول لي. يا صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية جورة البلوط ورئيس البلدية عصام بوجودي. تنفيذ خطة توسيع الطرقات الفرعية بالتعاون مع المالكين، كل مالك عم يعطي للبلدية جزء من أراضيهم لحتى تتوسع الطرقات. برافو عليهم المالكين، وبرافو على بلدية جورة البلوط. قرار من المجلس البلدي بجورة البلوط بالمتن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني يلزم بالتراجع مسافة متر عن حدود الزفت قابل إنشاء أي حائط. هذا شيء بيجمل البلدة الحلوة جورة البلوط، اللي سعي النائب إبراهيم كنعان أنه يكون في عندها بلدية وتأسست هالبلدية بإذن الله. برافو. برافو جورة البلوط رئيساً وأعضاء بالبلدية وشرطة البلدية، الله يعطيكم العافية بخدمة جورة البلوط وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وأيضاً مبارح خلال لقائنا والدعوة اللي تلقيناها بإذاعة جبل لبنان بالسفارة البريطانية والكندية واللقاء المشترك اللي جمعنا مع السفيرين البريطاني والكندي، وجمعنا أيضاً مع المدعوين وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وسفير أمريكا في لبنان سيد ميشيل عيسى سيد السفير. كان موجود معنا أيضاً عدد من الإعلاميين، منه رئيس نادي الصحافي زميلنا بسام أبو زيد، وناشر موقع لبنان فايلز سيز ربيع الهبر كمان كان موجود معنا، وصل متأخر بشوي بسبب عجقة السير. الأستاذ مدير عام للبي سي آي سيد ظاهر احنا سلمنا عليه، حيينا

0: سي آي وزملائنا بكل وسائل الإعلام. وكان أيضا موجود معنا ريكاردو شدياء زميلنا الإعلامي. وعم نتابع عبر صفحته لريكاردو شدياء المواضيع النارية اللي بيغردها وبيكتب عنها على صفحة ريكاردو شدياء وبوليتيكال بان منصة. كلام صادم لشارتوني عن الرئيس جوزيف عون: هذا ما سيحل بالرئيس جوزيف عون إن لم يلتقي بنيامين نتنياهو. ريكاردو شدياء وكل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا: سيس بيير الظاهر مؤسس الـ LBCI ومديرة، تحية لكم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
1: وأكيد معظم اللي عم يسمعوك إذا الحلوة إذا جبل لبنان هني وأنا منهم، يعني من الهوى السيادي. بس كمان بيسوى نحكي عن حكومتنا اللي نعتبر إنه بتعبر عنا ونضوع على أخطائها. مثلا اللي صار ببيروت خصوصي الكهرباء والشوازات اللي صارت بطريقة غير مباشرة، مسؤول عنا وزير الكهرباء بطريقة أو بأخرى، لأنه سنة وشهرين، سنة وثلاث أشهر حيصيروا سنة ونص. طيب أوكي، بده يمشي بالقانون، مشي بالقانون وعملوا الهيئة الناظمة للكهرباء تستلم. طيب ليش ما شفنا شيء بعد؟ طيب أوكي، في عوائق يخبرونا، يطلعوا على الإعلام، يعني يطلعوا بشفافية يخبرونا وين صاروا، لأنه ما بيجوز كمان حنضل ندفع كهرباء للبنان ساعتين كهرباء الصبح، ساعتين كهرباء عشية، ما بتعرف أي ساعة بتجي، والمقابل ما تركين عرضة لأصحاب المولدات واحتكاراتهم واللي صار بيروت أبلغ دليل. وبيسوى نحن نصوب أداء الحكومة، نحن المستهلكين، نحن الشعب.
0: صح، يسعد لي صباحك أنور نمور، تحية لرأيك. أكيد بدنا هيئة ناظمة لعملاء الخارج بلبنان اللي دمروا وطننا لبنان وعم يدمروا كل المنجزات وكل الإشياء. الله يساعدنا على التقصير الداخلي. ومثل ما سمعت من خلال محادثاتي ولقائي لمدة شي 3 دقائق أخذت من وقته لسفير أمريكا بلبنان، الدولة اللبنانية أعطيت سنة ونص لمعالجة عملاء إيران بلبنان وفشلت لحديت هلأ. يا الله يستر على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي شركة لبنانية مرخصة عشرات السنوات بخدمة وطننا لبنان بكل أمانة وأمنكم الشخصي، أمن مؤسساتكم، بنياتكم، بيوتكم وأمنكم الشخصي بأمان. متروبوليتان سيكوريتي على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي متروبوليتان سيكوريتي SAL، منشوف كل التعليمات اللي بتتنفذ تدريبا متابعة لشباب وصبايا المنتمين إلى جهاز أمن متروبوليتان سيكوريتي. الله يعطيهم ألف عافية. المؤسس والمدير العام جهاد العنان وفريق العمل بخدمتكم وخدمة وطننا لبنان من خلال متروبوليتان سيكوريتي. وانتو شباب وصبايا إذا بتحبوا تنتموا لمتروبوليتان سيكوريتي فيكن تتصلوا فيهم 01-999-966. وإذا كنتوا أكيد بتتمتعوا باللياقة البدنية وبسجل عدل نظيف، و مش بس السجل العدل نظيف، بدها تكون سيري نظيفة لأنه بيسألوا عنكم. كل عنصر، كل شاب وصبية بمتروبوليتان سيكوريتي بيكونوا سائلين عنه ومستقصين عنه، مش بس بيكتفوا بسجل العدلي. شركة مرخصة، هيدا أهم شيء. 25 سنة بخدمة لبنان بكل أمان وبكل شرعية. لا لأنه في شركات غير مرخصة وصار لسنين عم تشتغل بغير ترخيص وبتغطية من ضباط متقاعدين أو بالخدمة، وطلب منهم الترخيص السنة ما قبل الماضية وركضوا باللحظات الأخيرة وبعد ما ترخصوا. فانتبهوا يا لبنانية، شركة مرخصة Metropolitan Security، أهلا وسهلا فيكن، بالتعاون مع Metropolitan Security وطلب حمايتها وأيضا الانتماء الشخصي بستاف من شباب وصبايا الحماية Metropolitan Security. صوتك عالي جبل لبنان، تحية للرقم اللي منتهي بال705، وكل الأرقام اللي عم تبعت لنا رسائل صوتية ومكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان، شهيد الوطن الحي، شهيد عم بيتحمل وجعه بالمؤسسة العسكرية، وهو شهيد لوطننا لبنان بعده على قيد الحياة وبحب لبنان. يمين يسعد صباحك.
2: صباح أخي جوجي صباح، ويسعد صباحك. قبلك أنت طبعاً عن عادي شركة المدبو، قصرة المدبو وعائلة فريم، ومع حدث النايب نعمة فريم، ونقله اللي خلف ما مات وهو ماشي على المصير. وبتمنى أنا بكل لبنان يكون فيه شراك ونفسية وأخلاق مثل الله يرحمه الوزير جورج فريم، واللي ماشي على طريقه الأستاذ نعمت، يلي ما بيترك شيء إلا ما بيعمله للإنسانية للإنسان وللوطن. بتمنى حتى كل الشراك تاخذ عبرة من مؤسسة المدبو، والله يرحمه كل نفسه بالصلاة.
0: يسعد صباحك أكيد طوني يمين، هو أحد الأشخاص من عشرات الأشخاص اللي عندهم حاجات خاصة، عسكريين ومدنيين، وانتموا لفريق عمل إنديفكو سانيتا وكل المؤسسات اللي أسسها الراحل الباقي جورج فريم، وعم يتابعوا أبناء نعمة جورج فريم وأبنائه وبناته المسيرة. رحمنا عليه عبر إذاعة جبل لبنان، وكل يوم نقول ليكن ذكره مؤبدا، والله يتكفل بأحضانه، بأحضان يسوع المسيح ومريم العذراء، كل شخص بحب وطنه لبنان الله يطول عمره، واللي رحل مثل الآدمي جورج فريم اللي رفض الصفقات بالكهرباء أثناءها وأقيل أو استقيل من قبل الحكومة آنذاك، لأنه بالعهد الموجود بدون يسرقوا الكهرباء، كيف ما رح يقدروا كانوا مع وجود جورج فريم. فزعجوا كتير، حاصروا كتير لدرجة الإقالة والاستقالة، اختلط الحابل بالنابل، ترك لأنه مش عايزهم، لا عايز ماديا ولا عايز معنويا. جورج فريم رجع على أشغاله على أعماله وعلى حياته الخاصة الناجحة، وترك الدولة اللبنانية الفاشلة والسراقة بالعهد اللي كان فيه جورج فريم وزير للطاقة والكهرباء، وفلتوا على الكهرباء كلهم سوا من بعد جورج فريم، كلهم اتقسموها مثل اللي بيذبح البقرة وبيسلخها وبيسلخ لجلدها وبيتركها لحمة على عظمة، هيك صار بالكهرباء من بعد الآدمي جورج فريم. صوتك عالي جبل لبنان، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، وعلى صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بتشوفوا بكل اللغات، بالانجليزي بالفرنسي وبالعربي، كل المشاريع اللي هني عم يغطوها للشباب وللصبايا. 49 صبية حجزوا بالمكان الأول وربحوا جوائز رائعة جدا مادية ومعنوية. Take Change Makers Program. ميشيل ظاهر بالتعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية. 51 صبية بالمرتبة الثانية أيضاً ربحوا كتير من الجوائز المادية والمعنوية. Tech Change Makers Program، زوروا صفحة ميشيل ظاهر Social Foundation، بتشوفوا صور هالصبايا اللي اجوا بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية، بتشوفوا بروجرامات تعليمية رائعة جداً لشهر أيار ولكل الرزنامة على مدار السنة بميشيل ظاهر Social Foundation. مدام مارلين سيد ظاهر وفريق عملك الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. من الفرزل وزحل البقاع إلى كل لبنان والعالم أونلاين، دورات تدريبية، دورات تثقيفية، دورات توعوية لكل الشباب والصبايا من مختلف الأعمار. ميشيل ظاهر Social Foundation بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. آخر رسالتين قبل ما نختم.
3: صباحو جوني، يعطيك ألف عافية. أنا أترحم على الشباب أو هالعيال اللي عم بتموت بحوادث السير، يعني 3/4 الحوادث عم بتكون من وراء السرعة أو من وراء الطرقات العاطلة اللي ما بيزبطوها إلا من بعد ما يصير كذا حادث ويموت كذا واحد لحتى تتزبط. يعني مثلا مثل طريق عين سعادة رومية، أنتو نازل من مارلياس سلام على اسمه لا تنزل على الأنطونية المدرسة، الطريق كله الزبط مقبقب له كذا سنة هيك، ما في حدا من البلدية مسؤول بيمرق وبيشوف. يعني إذا هربت من الجورة بتفوت بالسيارة اللي طالعة، وإذا طلعت على هالجورة أو على التلة بتكسر سيارتك.
0: نعم، يسعد لي صباحك. رقم ينتهي بال 07057 كميل. صور لي طيب يا كميل هلا اذا رجعت مره تانية او اي حدا مستمع مارق بالمنطقه اللي عم يوصف لنا اياها كميل، صوروا لي اياها فيديو او صوره لنبعتها لوزاره الاشغال والمعنيين البلديين، اذا كان قضيه بتتعلق عامه طرقات عامه وزاره الاشغال او البلديه، خليكم بين ايدي في بروف على هالموضوع. 70 220 8888. اخر رساله صوتيه نسمع سوا. يلا
4: عراسي خيي جوني، عراسي صار صباحك حبيب القلب، انت وبرنامجك يعني بتكبروا القلب عن جد كتير، ونحن كمتقاعدين بنضم صوتنا على صوتكم. يعني عن جد انه لو ما منك وبرنامجك يعني بتكبروا القلب عن جد. وانا كمتقاعد يعني كمان بدي ارجع اذكر عبر برنامجك ومنبرك وصوتنا العالي، ونضلنا نقول انه نحن وضعنا عن جد وضعنا مأساوي جدا جدا جدا، وضعنا كتير مزري كتير كتير كتير كتير. يعني نتأمل انه يتطلعوا فينا بأقرب وقت ممكن. يعني عن جد عيب عيب عيب كتير اللي عم بيصير. نحن أولاد هيد الدولة، نحن لازم يكرمونا، لازم يعني يعطونا حقوقنا الكاملة، لأنه عن جد فدينا عمرنا وفدينا حياتنا لهالدولة ولهالوطن. يعني نتأمل أنه يكون بادرة خير، ويكون كلامك يعني محطة أنظار لحتى المسؤولين يسمعوا ويشوفوا.
0: يسعد لي صباحك أكيد، وتحية لألك. الرقم اللي ينتهي بال6444. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا عبر موجتنا بالبقاع وموجتنا بكل لبنان 87.7 ميجاهرتز. إلى أهلنا بالبقاع، بالفرزول، بزحلي وبكل المناطق البقاعية، وردني أنه من مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ميشيل ظاهر Social Foundation مستوصف الفرزل الخيري يستقبل اليوم الخميس الساعة 11:30 صباحا بعد حوالي الساعة الدكتور رامز بغدادي أخصائي صحة عامة وجراحة عامة بالفرزل مقر ميشيل ظاهر Social Foundation. فيكن إذا بتحبوا قبل ما تتوجهوا تشوفوا إذا بعد في كمان أماكن محجوزة للمعاينة. 08 خط أرضي 08952211. دكتور رامز بغدادي الله يعطيك العافية، أخصائي الصحة عامة والجراحة العامة، ميرسي ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على عملكم الاجتماعي والخيري. اليوم الخميس بالفرزول زحلي، ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم، خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. تواصلوا معي تحت الهواء 70-220-888، وزوروا صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطن لبنان، والمزيد والمزيد من كل شيء رصدناه نحن وياكم، مكافحة الفساد، محبة وطننا لبنان، والله لا يوفقكم كل مين عميل لخارج لبنان سواء لإيران أو لأي عدو من أعداء لبنان. وأصدقاء لبنان الله يخلي لنا إياكم، وإيد بإيد نحن وياكم لحتى نخلص وطننا لبنان من هالليل اللي عم نمرق فيه. وعلى سيرة الليل، أغنية من الزمن الجميل رح أختم فيها البرنامج وودعكم اليوم، شريفة فاضل الليل الليل، من كلمات محمد حمزة، ألحان منير مراد، لحن حلو، ميلودي حلوة، وإذاعة حلوة. جبل لبنان، إلى اللقاء.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: لي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
4: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: ارتفعت حصيلة الاستهداف على منزل في حارة حريك في الضاحية الجنوبية إلى قتيلين وسبعة جرحى بعد الغارة التي وقعت أمس، كما أنجزت عمليات رفع الأنقاض وإزالة الردم في موقع الاستهداف.
0: اعتبر النائب والضاحي الصادق أن سبع أيار شكل محطة كشفت وظيفة السلاح، معتبراً أنه وجه إلى الداخل بدل العدو الخارجي، وقال إن هذا التاريخ سيبقى علامة سوداء، محذراً من خطورة استخدام السلاح في وجه أبناء الوطن.
1: حذر ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة من ارتفاع وشيك في أسعار البنزين في الأسواق اللبنانية نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية وإقفال مضيق هرمز، وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيزيد الأعباء على المواطنين مع توقع زيادات كبيرة أيضاً في أسعار الديزل وتراجع في حركة المبيعات.
2: كشفت معطيات أمنية عن استخدام ضباط من الحرس الثوري الإيراني جوازات سفر لبنانية رسمية صادرة بأسماء مزورة في إطار شبكة تزوير معقدة يشتبه بارتباطها بجهات داخل مؤسسات رسمية. وأشارت التحقيقات إلى أن التلاعب طال المستندات الأساسية لإصدار الجوازات، ما سمح بتمريرها عبر النظام الرسمي وسط شبهات بتداخل أدوار بين جهات محلية وعناصر مرتبطة بتنظيم حزب الله المحظور.
1: أفاد التقارير بأن تنظيم حزب الله المحظور تكبد خسائر بشرية وميدانية كبيرة خلال الحرب الأخيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان رغم الهدنة، وأشارت إلى أن هذه الخسائر دفعت التنظيم إلى البحث عن دور أكبر لإيران لقلب موازين المواجهة في وقت تتصاعد فيه التداعيات السياسية والإنسانية داخل البلاد.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة.
3: أو تسلقين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: آه يا حلو.
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: Ortega's is on sale?
7: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس لمزيد من المعلومات 81771551

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: ارتفعت حصيلة الاستهداف على منزل في حارة حريك في الضاحية الجنوبية إلى قتيلين وسبعة جرحى بعد الغارة التي وقعت أمس، كما أنجزت عمليات رفع الأنقاض وإزالة الردم في موقع الاستهداف.
0: اعتبر النائب والضاحي الصادق أن سبع أيار شكل محطة كشفت وظيفة السلاح، معتبراً أنه وجه إلى الداخل بدل العدو الخارجي، وقال إن هذا التاريخ سيبقى علامة سوداء، محذراً من خطورة استخدام السلاح في وجه أبناء الوطن.
1: حذر ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة من ارتفاع وشيك في أسعار البنزين في الأسواق اللبنانية نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية وإقفال مضيق هرمز، وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيزيد الأعباء على المواطنين مع توقع زيادات كبيرة أيضاً في أسعار الديزل وتراجع في حركة المبيعات.
0: كشفت معطيات أمنية عن استخدام ضباط من الحرس الثوري الإيراني جوازات سفر لبنانية رسمية صادرة بأسماء مزورة في إطار شبكة تزوير معقدة يشتبه بارتباطها بجهات داخل مؤسسات رسمية. وأشارت التحقيقات إلى أن التلاعب طال المستندات الأساسية لإصدار الجوازات، ما سمح بتمريرها عبر النظام الرسمي وسط شبهات بتداخل أدوار بين جهات محلية وعناصر مرتبطة بتنظيم حزب الله المحظور.
1: أفاد التقارير بأن تنظيم حزب الله المحظور تكبد خسائر بشرية وميدانية كبيرة خلال الحرب الأخيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان رغم الهدنة، وأشارت إلى أن هذه الخسائر دفعت التنظيم إلى البحث عن دور أكبر لإيران لقلب موازين المواجهة في وقت تتصاعد فيه التداعيات السياسية والإنسانية داخل البلاد.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.

0: التسعيني وانا السبع. واو يا كرد منك يا جدي اساتي ان انا بازدو يا كرد منك يا ستي ان انا بازدو.
1: بشتكي بوم بشتكي بوم بدنا مصاري يا ستي. بشتكي بوم بشتكي بوم بدنا مصاري يا جدي.
0: بشتكي بوم بشتكي بوم عطوها الواوي عطولي بسعيني وعطو

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلاووية اغتيال أحمد غالب بلوط، قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: استذكر عدد من السياسيين ذكرى 7 أيار، معتبرين أنها محطة كشفت حقيقة السلاح واستخدامه في الداخل. وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن هذه الذكرى أليمة، لكنها تعبر عن استمرار السعي نحو دولة سيدة خالية من السلاح. من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أن 7 أيار أسقط القناع عن تنظيم حزب الله المحظور، داعياً إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي. بدوره، رأى النائب فؤاد مخزومي أن هذا التاريخ لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، محذراً من تداعيات السلاح خارج الدولة. كما شدد النائب وضاح الصادق على أن 7 أيار شكل لحظة انكشاف لاستخدام السلاح في الداخل، معتبراً أنه سيبقى علامة سوداء في تاريخ لبنان.
2: حذر ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة من ارتفاع وشيك في أسعار البنزين في الأسواق اللبنانية نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية وإقفال مضيق هرمز، وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيزيد الأعباء على المواطنين، مع توقع زيادات كبيرة أيضاً في أسعار الديزل وتراجع في حركة المبيعات.
1: كشفت معطيات أمنية عن استخدام ضباط من الحرس الثوري الإيراني جوازات سفر لبنانية رسمية صادرة بأسماء مزورة في إطار شبكة تزوير معقدة يشتبه بارتباطها بجهات داخل مؤسسات رسمية. وأشارت التحقيقات إلى أن التلاعب طال المستندات الأساسية لإصدار الجوازات، ما سمح بتمريرها عبر النظام الرسمي وسط شبهات بتداخل أدوار بين جهات محلية وعناصر مرتبطة بتنظيم حزب الله المحظور.
2: أفاد التقارير بأن تنظيم حزب الله المحظور تكبد خسائر بشرية وميدانية كبيرة خلال الحرب الأخيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان رغم الهدنة. وأشارت إلى أن هذه الخسائر دفعت التنظيم إلى البحث عن دور أكبر لإيران لقلب موازين المواجهة في وقت تتصاعد فيه التداعيات السياسية والإنسانية داخل البلاد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: في حدا بدي أعمل ده نسلم شو معمل فينا.
3: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل بنتي بعدك صغيرة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلاووية اغتيال أحمد غالب بلوط، قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: استذكر عدد من السياسيين ذكرى 7 أيار، معتبرين أنها محطة كشفت حقيقة السلاح واستخدامه في الداخل. وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن هذه الذكرى أليمة، لكنها تعبر عن استمرار السعي نحو دولة سيدة خالية من السلاح. من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أن 7 أيار أسقط القناع عن تنظيم حزب الله المحظور، داعياً إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي. بدوره، رأى النائب فؤاد مخزومي أن هذا التاريخ لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، محذراً من تداعيات السلاح خارج الدولة. كما شدد النائب وضاح الصادق على أن 7 أيار شكل لحظة انكشاف لاستخدام السلاح في الداخل، معتبراً أنه سيبقى علامة سوداء في تاريخ لبنان.
1: حذر ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة من ارتفاع وشيك في أسعار البنزين في الأسواق اللبنانية نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية وإقفال مضيق هرمز، وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيزيد الأعباء على المواطنين، مع توقع زيادات كبيرة أيضاً في أسعار الديزل وتراجع في حركة المبيعات.
2: كشفت معطيات أمنية عن استخدام ضباط من الحرس الثوري الإيراني جوازات سفر لبنانية رسمية صادرة بأسماء مزورة في إطار شبكة تزوير معقدة يشتبه بارتباطها بجهات داخل مؤسسات رسمية. وأشارت التحقيقات إلى أن التلاعب طال المستندات الأساسية لإصدار الجوازات، ما سمح بتمريرها عبر النظام الرسمي وسط شبهات بتداخل أدوار بين جهات محلية وعناصر مرتبطة بتنظيم حزب الله المحظور.
1: أفاد التقارير بأن تنظيم حزب الله المحظور تكبد خسائر بشرية وميدانية كبيرة خلال الحرب الأخيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان رغم الهدنة. وأشارت إلى أن هذه الخسائر دفعت التنظيم إلى البحث عن دور أكبر لإيران لقلب موازين المواجهة، في وقت تتصاعد فيه التداعيات السياسية والإنسانية داخل البلاد.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول بحفل واحد السبت 23 أيار
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس لمزيد من المعلومات 81771551

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انضمام النائب أديب عبد المسيح إلى كتلة الكتائب النيابية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة. وشدد الجميل على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ومسار المفاوضات، داعياً إلى تعزيز السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن 7 أيار شكل محطة كشفت استخدام السلاح في الداخل. بدوره أكد عبد المسيح أن انضمامه يأتي انسجاماً مع مبادئ السيادة والاستقلال، مشدداً على التزامه بخط الكتائب والعمل ضمن الكتلة لخدمة لبنان.
1: استذكر عدد من السياسيين ذكرى 7 أيار، معتبرين أنها محطة كشفت حقيقة السلاح واستخدامه في الداخل. وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن هذه الذكرى أليمة، لكنها تعبر عن استمرار السعي نحو دولة سيدة خالية من السلاح. من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أن 7 أيار أسقط القناع عن تنظيم حزب الله المحضور، داعياً إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي. بدوره، رأى النائب فؤاد مخزومي أن هذا التاريخ لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، محذراً من تداعيات السلاح خارج الدولة. كما شدد النائب وضاح الصادق على أن 7 أيار شكل لحظة انكشاف لاستخدام السلاح في الداخل، معتبراً أنه سيبقى علامة سوداء في تاريخ لبنان.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا حصانة لأي جهة تهدد إسرائيل، مشيراً إلى استهداف أحد قادة قوة الرضوان في بيروت، وأكد أن العمليات ستستمر ضد أي تهديد، في ظل تصعيد ميداني شهد استهداف الضاحية الجنوبية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
1: أشاد العلامة السيد علي الأمين بمواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي، معتبراً أن الحملات عليه لا تنال من مكانته الوطنية، وأكد أن الراعي يشكل مرجعية جامعة للحفاظ على العيش المشترك في لبنان في ظل الاستنكار الواسع للتطاول عليه.
2: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزهكيان عن لقائه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكداً أن أولوية المرحلة هي تعزيز الوحدة الداخلية ومواجهة الضغوط الخارجية، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني في ظل التحديات، معتبراً أن أي انقسام داخلي يضعف الاستقرار.
1: وصلت طائرة إلى مطار سخيبول في أمستردام، يعتقد أنها تقل راكباً مريضاً جرى إجلاؤه من سفينة سياحية سجلت فيها إصابات بفيروس هانتا. وتأتي العملية ضمن إجراءات طبية لمتابعة الحالات في ظل استمرار مراقبة الركاب والتأكد من عدم وجود إصابات نشطة على متن السفينة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
5: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
6: كيفنا؟
5: الشعب اللبناني
6: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
7: أو تسلخين على التاريخ.
6: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
8: يلا نزل سعدين
6: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضة عم تسند بعضة، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
9: جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: افرحوا افرحوا دنيا أمالي أنا ولا وانت حدا عشان تاني.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انضمام النائب أديب عبد المسيح إلى كتلة الكتائب النيابية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة. وشدد الجميل على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ومسار المفاوضات، داعياً إلى تعزيز السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن 7 أيار شكل محطة كشفت استخدام السلاح في الداخل. بدوره أكد عبد المسيح أن انضمامه يأتي انسجاماً مع مبادئ السيادة والاستقلال، مشدداً على التزامه بخط الكتائب والعمل ضمن الكتلة لخدمة لبنان.
0: استذكر عدد من السياسيين ذكرى 7 أيار، معتبرين أنها محطة كشفت حقيقة السلاح واستخدامه في الداخل. وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن هذه الذكرى أليمة، لكنها تعبر عن استمرار السعي نحو دولة سيدة خالية من السلاح. من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أن 7 أيار أسقط القناع عن تنظيم حزب الله المحضور، داعياً إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي. بدوره، رأى النائب فؤاد مخزومي أن هذا التاريخ لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، محذراً من تداعيات السلاح خارج الدولة. كما شدد النائب وضاح الصادق على أن 7 أيار شكل لحظة انكشاف لاستخدام السلاح في الداخل، معتبراً أنه سيبقى علامة سوداء في تاريخ لبنان.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا حصانة لأي جهة تهدد إسرائيل، مشيراً إلى استهداف أحد قادة قوة الرضوان في بيروت، وأكد أن العمليات ستستمر ضد أي تهديد، في ظل تصعيد ميداني شهد استهداف الضاحية الجنوبية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
0: أشاد العلامة السيد علي الأمين بمواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي، معتبراً أن الحملات عليه لا تنال من مكانته الوطنية، وأكد أن الراعي يشكل مرجعية جامعة للحفاظ على العيش المشترك في لبنان في ظل الاستنكار الواسع للتطاول عليه.
1: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزهكيان عن لقائه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكداً أن أولوية المرحلة هي تعزيز الوحدة الداخلية ومواجهة الضغوط الخارجية، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني في ظل التحديات، معتبراً أن أي انقسام داخلي يضعف الاستقرار.
0: وصلت طائرة إلى مطار سخيبول في أمستردام، يعتقد أنها تقل راكباً مريضاً جرى إجلاؤه من سفينة سياحية سجلت فيها إصابات بفيروس هانتا. وتأتي العملية ضمن إجراءات طبية لمتابعة الحالات في ظل استمرار مراقبة الركاب والتأكد من عدم وجود إصابات نشطة على متن السفينة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.

بتقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

0: يا حلو.
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن بوساطة أمريكية.
2: أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انضمام النائب أديب عبد المسيح إلى كتلة الكتائب النيابية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة. بدوره أكد عبد المسيح أن انضمامه يأتي انسجاماً مع مبادئ السيادة والاستقلال، مشدداً على التزامه بخط الكتائب والعمل ضمن الكتلة لخدمة لبنان.
1: استذكر عدد من السياسيين ذكرى 7 أيار، معتبرين أنها محطة كشفت حقيقة السلاح واستخدامه في الداخل. وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن هذه الذكرى أليمة، لكنها تعبر عن استمرار السعي نحو دولة سيدة خالية من السلاح. من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أن 7 أيار أسقط القناع عن تنظيم حزب الله المحظور، داعياً إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي. بدوره، رأى النائب فؤاد مخزومي أن هذا التاريخ لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، محذراً من تداعيات السلاح خارج الدولة. كما شدد النائب والضاح الصادق على أن 7 أيار شكل لحظة انكشاف لاستخدام السلاح في الداخل، معتبراً أنه سيبقى علامة سوداء في تاريخ لبنان.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا حصانة لأي جهة تهدد إسرائيل، مشيراً إلى استهداف أحد قادة قوة الرضوان في بيروت، وأكد أن العمليات ستستمر ضد أي تهديد، في ظل تصعيد ميداني شهد استهداف الضاحية الجنوبية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
1: أشاد العلامة السيد علي الأمين بمواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي، معتبراً أن الحملات عليه لا تنال من مكانته الوطنية، وأكد أن الراعي يشكل مرجعية جامعة للحفاظ على العيش المشترك في لبنان في ظل الاستنكار الواسع للتطاول عليه.
2: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزهكيان عن لقائه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكداً أن أولوية المرحلة هي تعزيز الوحدة الداخلية ومواجهة الضغوط الخارجية، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني في ظل التحديات، معتبراً أن أي انقسام داخلي يضعف الاستقرار.
1: وصلت طائرة إلى مطار سخيبول في أمستردام، يعتقد أنها تقل راكباً مريضاً جرى إجلاؤه من سفينة سياحية سجلت فيها إصابات بفيروس هانتا. وتأتي العملية ضمن إجراءات طبية لمتابعة الحالات في ظل استمرار مراقبة الركاب والتأكد من عدم وجود إصابات نشطة على متن السفينة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

وانا بقدر انسى بهية اول اغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعا اغنية الحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن بوساطة أمريكية.
1: أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انضمام النائب أديب عبد المسيح إلى كتلة الكتائب النيابية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة. بدوره أكد عبد المسيح أن انضمامه يأتي انسجاماً مع مبادئ السيادة والاستقلال، مشدداً على التزامه بخط الكتائب والعمل ضمن الكتلة لخدمة لبنان.
0: استذكر عدد من السياسيين ذكرى 7 أيار، معتبرين أنها محطة كشفت حقيقة السلاح واستخدامه في الداخل. وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن هذه الذكرى أليمة، لكنها تعبر عن استمرار السعي نحو دولة سيدة خالية من السلاح. من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أن 7 أيار أسقط القناع عن تنظيم حزب الله المحضور، داعياً إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي. بدوره، رأى النائب فؤاد مخزومي أن هذا التاريخ لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، محذراً من تداعيات السلاح خارج الدولة. كما شدد النائب وضاح الصادق على أن 7 أيار شكل لحظة انكشاف لاستخدام السلاح في الداخل، معتبراً أنه سيبقى علامة سوداء في تاريخ لبنان.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا حصانة لأي جهة تهدد إسرائيل، مشيراً إلى استهداف أحد قادة قوة الرضوان في بيروت، وأكد أن العمليات ستستمر ضد أي تهديد، في ظل تصعيد ميداني شهد استهداف الضاحية الجنوبية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
0: أشاد العلامة السيد علي الأمين بمواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي، معتبراً أن الحملات عليه لا تنال من مكانته الوطنية، وأكد أن الراعي يشكل مرجعية جامعة للحفاظ على العيش المشترك في لبنان في ظل الاستنكار الواسع للتطاول عليه.
1: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزهكيان عن لقائه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكداً أن أولوية المرحلة هي تعزيز الوحدة الداخلية ومواجهة الضغوط الخارجية، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني في ظل التحديات، معتبراً أن أي انقسام داخلي يضعف الاستقرار.
0: وصلت طائرة إلى مطار سخيبول في أمستردام، يعتقد أنها تقل راكباً مريضاً جرى إجلاؤه من سفينة سياحية سجلت فيها إصابات بفيروس هانتا. وتأتي العملية ضمن إجراءات طبية لمتابعة الحالات في ظل استمرار مراقبة الركاب والتأكد من عدم وجود إصابات نشطة على متن السفينة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.

ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق التاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن بوساطة أمريكية.
2: أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انضمام النائب أديب عبد المسيح إلى كتلة الكتائب النيابية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة. بدوره أكد عبد المسيح أن انضمامه يأتي انسجاماً مع مبادئ السيادة والاستقلال، مشدداً على التزامه بخط الكتائب والعمل ضمن الكتلة لخدمة لبنان.
1: استذكر عدد من السياسيين ذكرى 7 أيار، معتبرين أنها محطة كشفت حقيقة السلاح واستخدامه في الداخل. وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن هذه الذكرى أليمة، لكنها تعبر عن استمرار السعي نحو دولة سيدة خالية من السلاح. من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أن 7 أيار أسقط القناع عن تنظيم حزب الله المحظور، داعياً إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي. بدوره، رأى النائب فؤاد مخزومي أن هذا التاريخ لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، محذراً من تداعيات السلاح خارج الدولة. كما شدد النائب وضاح الصادق على أن 7 أيار شكل لحظة انكشاف لاستخدام السلاح في الداخل، معتبراً أنه سيبقى علامة سوداء في تاريخ لبنان.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا حصانة لأي جهة تهدد إسرائيل، مشيراً إلى استهداف أحد قادة قوة الرضوان في بيروت، وأكد أن العمليات ستستمر ضد أي تهديد، في ظل تصعيد ميداني شهد استهداف الضاحية الجنوبية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
1: أشاد العلامة السيد علي الأمين بمواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي، معتبراً أن الحملات عليه لا تنال من مكانته الوطنية، وأكد أن الراعي يشكل مرجعية جامعة للحفاظ على العيش المشترك في لبنان في ظل الاستنكار الواسع للتطاول عليه.
2: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزهكيان عن لقائه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكداً أن أولوية المرحلة هي تعزيز الوحدة الداخلية ومواجهة الضغوط الخارجية، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني في ظل التحديات، معتبراً أن أي انقسام داخلي يضعف الاستقرار.
1: وصلت طائرة إلى مطار سخيبول في أمستردام، يعتقد أنها تقل راكباً مريضاً جرى إجلاؤه من سفينة سياحية سجلت فيها إصابات بفيروس هانتا. وتأتي العملية ضمن إجراءات طبية لمتابعة الحالات في ظل استمرار مراقبة الركاب والتأكد من عدم وجود إصابات نشطة على متن السفينة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا يمنع الرئيس اللبناني من التفاوض بينما يسمح لحزب الله المحظور بحرق البلد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
5: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
6: كيفنا؟
5: الشعب اللبناني
6: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
7: أو تسلخين على التاريخ.
6: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
8: يلا نزل ساعدين
6: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الممثل أسعد رشدان.

وعيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي. وعيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

desert, after I see the beauty.